أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
7: بنا عزم رجالنا، أممنا بك فاحنا قللنا، والسد بنا

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: ومن قلب هذه المدينة الجميلة نحييكم مستمعينا في هذا الصباح، ونقول لكل أحبتنا المستمعين يا صباح الخير والعافية على قلوبكم، ونتمنى أن يكون صباح جديد محمل بأمل جديد لنعيش بسلام نوعا ما. يسعد صباح كل طاقمنا الجميل هنا في الاستوديو ناصر وزميلي العزيز يزيد. يسعد صباحك يا يزيد.
1: يسعد صباحك كمان، وصباح متابعينا من كل مكان اللي يسمعونا واللي متحمسين يسمعوا البرنامج وموضوع اليوم كمان، وصباح الدوام، صباح الأشغال، ومعليش نشد الهمة ونروح الدوام بعدين، واللي كمان يسمعنا فوق الباص تحياتي لك، من صح يشتغل من الصباح في باصه أكيد، وإن شاء الله تكون أزمة الغاز خفت أعتقد كمان.
0: لا
1: ما زالت الله يعين.
0: ما زالت، ولهذا نرجع نصب عليه كل أصحاب الباصات المطبرين في طوابير الغاز الطويلة اللي في شوارع عدن، يعني بإطلاق طوابير، فنتمنى ونقول يا رب تخف هذه الأزمة وتنحل. أيضا نصبح على كل أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء الذين ينتظرون عند تمام الساعة 8:30 صباحا، لكل من يستمع إلينا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899، نسيت التردد، ولكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. صباح جديد نتمنى أن يكون جديد فيه أمل وتفاؤل. كل صباح مستمعينا نحمل رسائل صباحية هكذا خفيفة لننتعش نحن وأنتم ونتفاؤل ونجدد الأمل فينا كل صباح. ورسالتنا لهذا اليوم لديك يا يزيد.
1: نعم، صباح الخير لكل عين استيقظت تبحث عن رزقها، ولكل قلب يبدأ يومه بيقين. يعني اليوم رسالتنا الصباحية بتكون عن أضرار الكذب. الكذب طبعا يا جماعة مشكلة كبيرة، وممكن يعني يخرب علاقتك مع الشخص اللي أمامك، مهما كانت علاقتكم طويلة والمحبة اللي بينكم، ممكن يوم من الأيام كذبة واحدة تخرب علاقة سنين. فنحن اليوم حابين برسالتنا الصباحية نوعي عن أنه الكذب سواء في العلاقات أو في الصداقة أو غيره هذه مشكلة كبيرة. لو أنت عندك شيء مثلا عملت شيء غلط أو حاجة، حاول تتفهم مع الطرف الآخر بأسلوب يعني لطيف، هو في النهاية الأسلوب، ولا أنك تكذب عليها أو تخبي عنه شيء. وكمان الكذب هو مرتبط بأنك ها أنا خبيت عليه، مش إن أنا كذبت عليه، فكله بالأخير يزعل وما حد يرضى، أنه زي ما أنت ما ترضاش حد يكذب عليك. حاول انك قدر الامكان ما تكذبش على غيرك. ايش رايك بالموضوع انت؟
0: الا في بعض الاشخاص يزيد بيكذبوا زي ما ذكرت انهم يهربوا من المسؤوليه. يعني انا اليوم وقعت في مشكله واذا اعترفت الكل بينظر لي وبيهاجمنا وبسمع كلام، لهذا انا بستخدم كذبه بيضه وبهرب. فالبعض كده عنده فعلا، ونلاحظ انه فعلا يبدأ هذه الاشياء لدى الانسان منه طفل صغير. اذا أيوة. تربى انه دائما يكذب يكذب يكذب، فيكبر وما شاء الله عليه بيصير محترف كذب،
1: خلاص بيصير فنان بالموضوع.
0: فعلا، فيجب علينا انه نركز على اطفالنا، انه احنا كاباء كام او اب يعني ما نستخدمش الاساليب التي تحول اطفالنا من ناس صادقين أو أطفال صادقين إلى أطفال يحبوا إنهم يكذبوا ليتهربوا من العقاب. أيوة. من اللوم، من يعني الأشياء. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان لدي طفل وأنا عم بستخدم التهديد والوعيد، يا ويلك تسوي كده، يا ويلك تسوي كده، أو مثلا إذا كسر شيء في البيت
1: بيضطر يكذب.
0: أيوة.
1: بيخاف، بيبطل يقول الحقيقة، بيقول أنا لو كذبت بتجنب العقاب، فكذا يصبح الموضوع عنده عادة. فشوي شوي على الأطفال بالذات، هو يبدأ أصلا الموضوع من الصغر، يعني يلصق مع الشخص شوي شوي، علموهم أنه عادي تغلط، بس مش عادي أنك تعيد الغلط، عادي تغلط،
0: لازم تكون يعني شجاع وتعترف بذنبك وتتحمل مسؤولية. فبالأول والأخير يعني حتى أي شخص يعني حتى إذا اعترف هذه بتضل يعني شجاعة، والناس بتقدر اعترافه هذا، فبعض أحيان العقاب يروح. صح ولا لا؟
1: صح أكيد. أيوة.
0: فنحن نتمنى انه فعلا نربي اطفالنا، نربي انفسنا، حتى اذا احنا معنا هذه الصفات الكذب ودائما السنتنا يعني تكذب، فنحاول قدر المستطاع انه لا نمسك انفسنا ونمسك هذه العاده، فلان هذه العاده تتحول وتنغرس داخل شخصيتنا، فنعرف في المجتمع انه نحن شخص اشخاص
1: فلان كذاب
0: كذاب، ايوه، فبيبطل عاد يصدقك، بيبطل عاد بيعطيك ثقته، بتصبح يعني شخص كذا منبوذ يا يزيد، صح؟
1: أيوة أكيد والله، بتصبح منبوذ صراحة
0: فعلا. فإحنا نتمنى إنه الجميع من الصغير إلى الكبير إلى مسؤولين في الدولة إنهم يبطلوا عادة يعني هذه العادة السيئة. ويسعد صباحكم، ويسعد صباح يزيد وناصر، ونذهب الآن إلى هدية الصباح مع ناصر ثم نعود لفقراتنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا لبدء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ويزيد أكيد معنا أول الفقرات نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 12 من أغسطس آب، ونبتدئها في المناطق الساحلية والقريبة منها مع يزيد.
1: نعم شكرا دينا. طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية، وأرخبيل سقطرة والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: إلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، ومأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نعم ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، ولها أكيد مدينتنا العزيزة عدن العظمى في عدن 38 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا مغبر نسبيا، أمطار خفيفة، مش عارفين إذا راح تجي الأمطار في نهاية اليوم، رطب وحار، حار جدا ورياح خفيفة تنشط نهارا.
1: أما المكلا فالعظمى فيها 32 والصغرى 28، غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، رطب ومعتدل، حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى هناك 38 كعدن والصغرى 32، حالة الطقس والرياح تقريبا كعدن لكن هنالك أمطار متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما سقطرة فدرجة الحرارة فيها 23 هذه العظمى والصغرى 27، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، حار إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: فعلا ما زلنا في الأشهر النشطة لسقطرة والرياح تكون فيها نشطة جدا. إلى المخا العظمى هناك 37 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح في المخا غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا، الرياح معتدلة.
1: أما الغيضة فدرجة الحرارة العظمى فيها 30 والصغرى 27، صحو إلى غائم جزئيا، ضباب إلى أمطار خفيفة، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: ومن الساحل الغيضاء إلى زنجبار في أبين العظمى هناك 39 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما لحج فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة بين المحافظات في المنطقة الساحلية.
0: أيوة.
1: والصغرى 29 والطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: بالرغم أنه لحج مرتفعة جدا درجات الحرارة إحنا نقريها، لكن عندهم الجو يعني ربما أخف من عدن بسبب أنه مساحات واسعة، في أشجار عندهم،
1: رطوبة أقل.
0: أيوة بالضبط، إحنا نعاني من الكثافة السكانية وهذا يمكن سببها في ازدياد الحماية. يا جماعة إلى المناطق الصحراوية والهضبية السيئون هي دائما في المركز الأول من ناحية درجات الحرارة في البلاد، العظمى هناك 43 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار شديد الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى مأرب 41 العظمى والصغرى 28، غائم جزئيا، أمطار خفيفة، حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أنعم إلى عتق العظمى هناك 37 والصغرى 27. وحالة الطقس والرياح في عتق غائم جزئيا، أمطار عادية، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان العظمى 38 الصغرى 28، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، وإلى المناطق الجبلية مستمعينا نبتدئها في صنعاء، العظمى هناك 33 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى تعز عاصمة الثقافة، درجة الحرارة العظمى فيها 32 والصغرى 18، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى ذمار العظمى 29 والصغرى 12، حالة الطقس كتعز لكن هنالك أمطار متفرقة.
1: أما الضالع، الضالع درجة الحرارة العظمى فيها 33 والصغرى 20، غائم جزئيا، أمطار عادية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى إب، رحت إب يا يزيد؟
1: أيوة، إب خضرة جميلة جدا.
0: كم رحت محافظات؟ يلا
1: 6 محافظات
0: ما شاء الله، يعني أكثر مني. أنا رحت 6 مديريات يا جماعة. حلوة دي صح؟ في عدن. طيب، إب العظمى هناك 27 والصغرى 14، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى غائم، أمطار عادية، معتدل الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما البيضاء العظمى 31 الصغرى 17، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، أحبتنا نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار فيها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: فعلا، كانت هذه النشرة مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية في عدن، إعداد شكيب قاسم شكيب الطيب. نروح الآن يا يزيد إلى فقرتنا التالية، لهي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة، نتعرف على أسعارها إذا ارتفعت أو نزلت، وأكيد البداية معك.
1: شكرا. إلى البطاطا، البطاطا 22 كيلوغرام في السلة 17000 ريال إلى 18000 ريال، سعر الكيلو 770 إلى 810.
0: نعم، وإلى الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18000، يعني متشابهين مع البطاط، تروح تشيل كيلو بطاط كيلو طماطم،
1: تشيل طماطم،
0: أيوة، سعر الكيلو 900 ريال.
1: والبصل الأحمر 25 كيلوغرام في السلة 23000 إلى 24000، سعر الكيلو من 1000 ريال تقريبا.
0: ونروح على الجزر، 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 وسعر الكيلو 800.
1: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة 20000 إلى 22000، سعر الكيلو من 3400 إلى 3700.
0: وإلى الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 14000، سعر الكيلو من 900.
1: وإلى الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، سعر الكيلو من 900 إلى 1000.
0: نعم، أما الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 14000، سعر الكيلو من 900. أنا ماسكة على 900، أي فاكهة أي خضروات 900. أيوة.
1: أما البيبار ف 6 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 7000، وسعر الكيلو من 800 إلى 1200.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 38000، وسعر الكيلو من 1600.
1: أما الكوبيش الكبير حبة من 2007 إلى 2800.
0: إلى الفواكه مستمعينا، والموز 30 كيلوغرام في السلة من 20000، سعر الكيلو من 700.
1: وإلى الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000، سعر الكيلو من 300 إلى 400.
0: نعم، للكيلو الجرام الواحد. أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 38000، سعر الكيلو من 2000.
1: العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة من 42,000 إلى 45,000، سعر الكيلو 2,100 إلى 2,300.
0: إيش أكثر فاكهة تحب إنك تأكلها في هذا الموسم؟
1: أنا التفاح الأخضر.
0: يعني إحنا ما نبيع صراحة، هنا في بلادنا نبيع أخضر وأحمر بنفس الفاكهة. يعني أنت تحب التفاح البلدي؟
1: أيوة التفاح الأخضر
0: اللي برا، صح؟
1: أيوة الأخضر، أيوة الخارجي، وكمان الليمون والبطيخ. بطيخ.
0: يا سلام، يعني هو متوفر الأمانة، فكل لما تشفع بالعافية يا رب.
1: الله يعافيك.
0: والليمون 16 كيلوغرام في السلة من 20,000، سعر الكيلو من 1,300.
1: الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 34,000 إلى 36,000، سعر الكيلو من 3,400 إلى 3,600.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 38,000، سعر الكيلو من 2,000.
1: الجوافة 18 كيلوغرام في السلة إلى من 19,000 إلى 20,000، سعر الكيلو من 1,000 إلى 1,200.
0: فعلا يعني متوفرة الزيتون، أو إحنا نقول لها زيتون وهي جوافة بالأصل. غيرنا المسمى. العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45 إلى 50,000، يعني ارتفع بشكل كبير جدا، سعر الكيلو من 2,000 إلى 2,500.
1: أما الفرسك أو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة 32,000 إلى 34,000، سعر الكيلو من 1,600 إلى 1,700.
0: وختام هذه القائمة مستمعينا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 22,000، وسعر الكيلو من 1,200. وكانت هذه صادرة عن إيش؟
1: عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
0: فعلاً يعني بالعافية، وأنا يعني نتمنى أنكم تشتروا كل الأشياء الرخيصة المتوفرة في الأسواق حالياً. هذه الفقرة انتهت، إلى فقرتنا التالية.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجويه اليمنيه.
1: ونبتدي مستمعينا رحلتنا لهذا اليوم من اليمنيه، واولى الرحلات معك يا يزيد.
2: الرحله 533 تقلع من الرياض الساعه 1:30 فجرا وتصل عدن الساعه 3:30 فجرا.
1: والى الرحله الثابته 512 عدن جده، تقلع من عدن في الثالثه او اقلعت في الساعه 3 فجرا ووصلت الى جده في الساعه 5 صباحا.
2: الرحله 513 تقلع من جده او اقلعت الساعه 6 صباحا وتصل عدن او وصلت عدن الساعه 8 صباحا.
1: رحله 608 أقلعت من عدن في 6 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: الرحلة 609 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 600 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 8 صباحا وستصل القاهرة بإذن الله في الساعة 11:30 صباحا.
2: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 12:30 ظهرا وتصل الساعة 4 عصرا.
1: وهنا رحلة 623 تقلع من عدن في الساعة 11:30 ظهرا وتصل أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
2: ونفس الرحلة 623 تقلع من أديس أبابا الساعة 2 ظهرا وتصل عدن الساعة 3:30 عصرا.
1: ورحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 641 تقلع من عدن الساعة 9 مساء وتصل عدن الساعة 12:30 ليلا من اليوم التالي.
1: نعم، رحلة 514 تقلع من عدن في 5:30 مساء وتصل جدة في الساعة 7:30 مساء.
2: الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 8:30 مساء وتصل عدن الساعة 10:30 ليلا.
1: رحلة 612 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
2: والرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن الساعة 2 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى لجميع الرحلات مستمعينا الوصول الآمن. فاصل ثم إلى فقرتنا التالية.

0: وها هي مستمعينا جولتنا الإخبارية من عدن الغادئ لهذا اليوم 12 من أغسطس الموافق 29 من صفر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: الوفد الجنوبي في الرياض يؤكد توحيد الصف ومواجهة ميليشيا الحوثي والتمسك بحق تقرير المصير.
0: نقابات عمال اليمن تطالب بحماية دولية للعمال عقب قصف ميناء المخا.
1: نجاة قائد لواء عسكري من محاولة اغتيال إثر استهداف موكبه في رضوم بشبوة.
0: مجلس الوزراء لن نقبل التصعيد الحوثي كأمر واقع واستعادة الدولة أساس السلام.
1: وزارة الداخلية نلاحق قوائم بأسماء خلايا نائمة في عدد من المناطق المحررة.
0: وأسرة الدكتور أحمد دويل تطالب بإعادة فتح ملف اغتياله وتكشف عن أدلة ووثائق.
1: أما ميليشيا الحوثي تستهدف سفينة تجارية في باب المندب وتوقع قتلى وجرحى.
0: إلى الصفحة الثانية من عدن الغد، ومنها نقرأ: محلل سياسي يحذر من مخطط حوثي لتوسيع التصعيد وتهديد الملاحة.
1: أما ياسين نعمان فيقول تصعيد الحوثيين سيكشف فجوات في بنيتهم العسكرية.
0: إلى الصفحة الثالثة من عدن الغد، ومنها نقرأ: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهات بتعز.
1: مجلة أمريكية تقول الحوثيون يدخلون على خط تدريب فصائل متطرفة في السودان.
0: وإلى الصفحة الرابعة، حوار أجرته صحيفة عكاظ السعودية مع وزير الشباب والرياضة نائف البكري، ماضي لإسعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي من جذوره.
1: أما إلى الصفحة الخامسة، أخبار: الداخلية والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز دعم الأجهزة الأمنية وتطوير قدراتها.
0: افتتاح مشاريع صحية جديدة في لحج بأكثر من 2 مليون دولار.
1: مسلحون يغلقون سوق قات إنما بعدن عقب خلافات مع جهاد الشوذبي.
0: بدعم من محافظة عدن توزيع 150 سلة غذائية على أهالي جزيرة ميون.
1: اتحاد مكافحة الفساد بعدن يقر خطة عمله ويدشن آليات تنفيذه.
0: إشادة شعبية بحملة المرور في كريتر، تحرك ميداني يخفف الازدحام.
1: مواطن يناشد محافظ أبين التدخل لإنصافه وتصحيح بيانات أبنائه.
0: ومواطنون وموظفون يناشدون ما نافع التراجع عن إغلاق مستشفى طيبة في إنماء.
1: القائد علي ناصر فدعق من أيقونة المقاومة الجنوبية إلى صفوف التهميش والخذلان.
0: وأبناء الفلوجة بأبين يطالبون باستكمال بناء مسجد متوقف منذ 3 أعوام.
1: أسرة العاطفي تناشد الصبيحي والمنظمات إنقاذ أراضيها الزراعية من السيول.
0: أهالي اليرموك والدواجن وبير عبد الله يناشدون ببناء مدرسة في لحج.
1: وإلى الصفحة السابعة، في تقرير يقول الحوثيون يفتحون جبهة البحر الأحمر، هل أصبح باب المندب ورقة إيران الثانية؟
0: وإلى الصفحة الثامنة، تقرير جميل: Foreign Affairs إيران والحوثيون يوسعون شبكة نقل السلاح والتدريب إلى السودان.
1: أما في الصفحة التاسعة فتقرير بعنوان: حين تدفع أزمة الغذاء قرود البابون إلى اقتحام قرى اليمن.
0: مش عارفة، أنا يقال إنه في هجمة قرود.
1: أيوة، في حصلت
0: في نبية،
1: حصلت في أبين.
0: ها، فمش عارفة، أنا كنت أسمع الأخبار بس قلت في عدن ما فيش قرود يا جماعة، ممكن في منطقة ثانية، فطلع إنه في أبين. فالله يعينهم أهلنا في أبين. ونذهب إلى كتابات كتابنا في الصفحة 10 و11 على السريع، نقرأ أبرز هذه الكتابات. صفوان سلطان: رماد على ثياب الوطن.
1: ودكتور مطيع الأصعب يقول شعب جاهز وحرب بلا قرار.
0: بلد الطوابير بقلم حسين سالم السليماني.
1: وأيضا بلال غلام حسين يكتب لقد تغيرت عدن كثيرا.
0: وإلى الصفحة 12 مستمعينا في الرياضة المحلية، نقرأ: فيفا يؤكد أهلي الكريم الزبيدي لتمثيل المنتخبات الوطنية اليمنية.
1: النفيعي يعلن القائمة النهائية لمنتخب الشباب في تصفيات كأس آسيا.
0: الصفحة الثانية عشر أيضا نقرة اتحاد الكرة يرفض طلب شباب البيضاء ويوافق على عكس مباراة تضامن حضرموت والهلال.
1: شعب حضرموت والميناء عدن يحققان الفوز في انطلاقة كأس السوبر لكرة السلة.
0: رئيس لجنة الحكام يكشف ترتيبات مهمة لإياب الدوري ويؤكد تقييم الحكام بمعايير موحدة وعادلة.
1: أما الصفحة الثالثة عشر إلى الرياضة العالمية، بعد مهاجمته ترامب يدعم إنفانتينو.
0: الصديق أكيد الصديق وقت الضيق. هنا أيضا مستمعين، بسبب لافتة استفزازية مالك نادي فورست يقاضي باليس.
1: الأحلام لا تتوقف، السوبر الأوروبي ينتظر صافرة عرتن.
0: يعني حاجة حلوة جدا ومشرفة انه الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن الذي كان ترامب رفض انه يدخله على امريكا اليوم بيحكم السوبر الاوروبي. وحاجة حلوة انه شخص يعني من العرب فبيحكم دوري اوروبي.
1: أيوة.
0: الى صفحة الرابعة عشر، تحرير ايران غيرت قواعد اللعبة في مضيق هرمز والان يغير الخليج قواعد اللعبة حول ايران.
1: والى الصفحة الاخيرة، تسرب النفطي واسع قبالة سواحل عمان.
0: نعم نقرأ على السريع، أعلنت سلطنة عمان رصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلومترا مربع قبالة سواحل محافظة ظفار بعد تعرض ناقلة نفط خام روسي لأضرار بحرية.
1: وقالت هيئة البيئة العمانية أن التسريب يتركز قرب جزر الحلانيات ويمتد باتجاه الساحل الرئيسي مقتربا منه لمسافة نحو 7 كيلومترات، فيما باشرت الجهات المختصة إجراء الرصد والاحتواء.
0: نعم، وتعود الحادثة مستمعين إلى ناقلة كارولين التي أبلغ طاقمها في 8 يونيو الماضي عن تعرضها لانفجار قرب ميناء المكلا اليمني من دون معرفة أسبابه.
1: وتخضع السفينة لعقوبات بريطانية وأوروبية لارتباطها بنقل النفط الروسي ضمن ما يعرف بأسطول الظل. وأظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار انتشار التسرب وسط مخاوف من تأثيراته على البيئة البحرية والساحلية في ظفار.
0: ويمكن يعني بيجي على أراضي اليمنية باعتبار أنه إحنا وعمان قريبين بعض ومحافظة ظفار قريبة من
1: الله يستر.
0: الله يستر. هنا في خبر كده لطيف، كتكوت كالكتكوت اللي عم نشوفه على الصورة، فنان فرنسي يحتضن البيض داخل بيضة زجاجية. منعرف التفاصيل، خاض الفنان الفرنسي أبراهام بونشفال تجربة فنية غير مألوفة بعدما عاش 21 يوما داخل بيضة زجاجية عملاقة في أحد متاحف باريس في محاولة للمساهمة في فقس بيض الدجاج.
1: ووضع البيض تحت مرتبة خاصة داخل البيضة الزجاجية بينما كان الفنان ينام فوقها مستفيدا من حرارة جسده لتوفير الدفء اللازم للحضانة من دون الجلوس مباشرة على البيض لتجنب كسره.
0: وحمل العمل اسم البيضة وجاء بوصفه تجربة في فن الأداة تستكشف حدود التحمل البشري والعزلة وطبيعة العلاقة بين الإنسان والوقت.
1: واستندت الفكرة إلى فترة حضانة بيض الدجاج التي تستغرق نحو 21 يوم ليصبح مرور الزمن نفسه جزءا من العرض الفني.
0: بقى الفنان مستمعين داخل الهيكل الزجاجي طوال هذه المدة حول المتحف إلى مساحة تجمع بين الحياة اليومية والأداء الفني، بينما أصبحت البيضة رمزا للحياة والبداية والانتظار والتحول.
1: يعني قرر يدفي البيض،
0: له قرر انه يسوي نفسه انه كأنه دقاقة الام.
1: ايوة.
0: فجالس يدفي البيضة في بيضة كبيرة والناس رايحة واجت. مش عارف الناس لوين تفكر في الدول هذه. يعني في هذه ختام هذه الجولة الاخبارية، لمزيد من تقارير اخبار واخبار غريبة زي هذا الخبر مستمعينا يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للاعلام. فاصل ثم الى موضوعنا الرئيسي.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان انتظام الرواتب،
1: حيث يثير تأثر صرف المرتبات موظفي الدولة رغم رفع سعر صرف الدولار الجمركي وزيادة الرسوم والإيرادات تساؤلات واسعة حول أسباب استمرار الأزمة، خصوصا مع الأعباء المعيشية المتزايدة التي يتحملها الموظفون وأسرهم. وتطرح هذه الأزمة تساؤلات حول كفاءة تحصيل الإيرادات وإدارتها وتوريدها، وما إذا كانت المشكلة ترتبط بقلة الموارد أم بآليات إدارتها وتوزيعها، في ظل حاجة آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين إلى راتب منتظم وفي موعد ثابت. وسؤالنا التفاعلي لليوم عندك يا دينا.
0: نعم، برأيكم لماذا لم تنتظم مرتبات موظفي الدولة رغم رفع سعر الدولار الجمركي وزيادة الإيرادات؟ أكيد هذا موضوعنا، لكن زميلتنا العزيزة ليان صالح أعدت تقرير حول هذا الموضوع، لنذهب لنستمع إليه سوية نحن وأنتم ثم نعود ونفتح باب المشاركة لكم.
2: راتب يتأخر وفاتورة لا تنتظر وأسرة تحاول تدبير احتياجاتها بينما موعد الراتب يظل مجهولا. منذ رفع سعر الدولار الجمركي كان المواطن يأمل أن تسهم الإيرادات الإضافية في تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفي موعدها. لكن الواقع يطرح سؤالا مختلفا، المواطن تحمل ارتفاع الرسوم وارتفاع تكاليف الاستيراد وما تبع ذلك من ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات، بينما بقيت مشكلة تأخر المرتبات قائمة، وما زال آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين ينتظرون مستحقاتهم من شهر إلى آخر. فأين تذهب الإيرادات؟ وهل المشكلة في أن موارد الدولة لا تكفي، أم أن جزءا من المشكلة يرتبط بضعف التحصيل أو عدم انتظام التوريد أو سوء إدارة الموارد المالية؟ بالنسبة للموظف، الراتب ليس رقما في كشف مالي، إنه إيجار منزل وفاتورة كهرباء وماء وقوت أسرة ودواء لمريض ورسوم مدرسة والتزامات لا تعرف معنى كلمة تأجيل. وعندما يتأخر الراتب لا تتوقف الحياة بل تتراكم الأعباء، وقد تكون المشكلة الاقتصادية

دية أكبر من مجرد تأخر راتب، لأنها تمس الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خصوصاً عندما تفرض رسوم وإجراءات جديدة بحجة تعزيز الإيرادات وتحسين الوضع المالي. وهنا يصبح السؤال مشروعاً، إذا كان المواطن يتحمل كلفة رفع الرسوم وزيادة الأسعار، فأين يلمس أثر هذه الإجراءات في حياته؟ ومتى تتحول الإيرادات إلى خدمات ورواتب منتظمة؟ انتظام الرواتب ليس رفاهية ولا منة من أحد، بل التزام أساسي تجاه موظف أدى عمله وأسرة تنتظر حقها في موعده. ويبقى الأمل أن تتحول زيادة الإيرادات إلى إجراءات ملموسة، ويصبح صرف الراتب في موعد ثابت من كل شهر قاعدة لا استثناء. فالمواطن لا يريد وعودا جديدة، بل يريد راتبه في موعده. ليان صالح، لراديو عدن الغد.

0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير الذي في طياته يحمل ما نعانيه اليوم. سؤالنا التفاعلي مستمعين لكم، لماذا لم تنتظم مرتبات موظفي الدولة رغم رفع سعر الدولار الجمركي وزيادة الإيرادات؟ وماذا عنكم أنتم، ماذا تحبون أن تقولون في صدد هذا الموضوع؟ أكيد يا زين نستقبل اتصالاتهم عبر أرقامنا اللي هي
1: 7-8-1-9-5-2-1-2-1.
0: نعم، أول هاتف الأرضي
1: 02-3-8-7-9-1-3.
0: وهذه هي المساحة الخاصة بكم. يمكن أمس إحنا ما فتحنا باب الاتصالات كثيرا، لكن اليوم من بدري. وأول اتصال معنا في هذا الصباح نقول ألو يا صباح العافية.
2: صباح الخير عليكم جميعا.
1: يا صباح النور.
2: كيف الصوت؟
0: تمام. آدم صح؟
2: أيوة.
0: يا آدم أنت تتصل والاتصال معك يكون شوية في غشوشة، لكن نتمنى أن يكون الصوت واضح وادت، فتفضل.
2: أيوة. بالنسبة للاسم حقي آدم.
0: آدم أيوة آدم.
2: بالإنجليزي رجع عدن.
0: عدن.
2: يا أبويا.
0: يا سلام، رمز المدينة. أيوة.
2: أقول لك بالنسبة للموضوع اللي تحدثت عنه.
0: أيوة.
2: أطرح أودي رسالة لأصحاب شركة كاك بنك.
0: تفضل.
2: والله لو قلت لك من 2020.
0: أيوة.
2: إلى الآن.
0: أيوة يا آدم. آدم بالله عليك جلس مكان فيه تغطية، لأنه أغلب اتصالاتك معنا يكون فيها مشكلة، فإن شاء الله تعود الاتصال معنا وتشرح قضيتك. معنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
3: يا صباح النور والعافية.
0: صباح العافية يا خالة، كيفك؟
3: كيفك؟
0: تمام الحمد لله، وأنت؟
3: الحمد لله ما يسلمي. الله يسلمي. اليوم على إيش؟ لأن رواتي حقيقة مخبوطة.
0: اليوم على انتظام الرواتب يا خالة.
3: رواتب.
0: أيوة.
3: لشت الرواتب هذا يشهر الناس، يعني المدنيين ولا الأسكار ولا الشرطة
0: كلهم.
3: أيوة.
0: ليش تأخر الراتب يا خالة؟
3: أيوة تأخر. شوفي كيف الناس مساكين، يعني مراعي للرواتب ما فيش ولا حاجة. لشفتي كيف والله العظيم أخرون احنا، والمشاهرة قليلة، ايش بيكفيها بدي والله العظيم. الدنيا استغفر الله العظيم، محقة فيسا يخلص اي حاجة كده. عفو الله كام مو يا ابونا، احنا 100 ولا 200 ولا شيء، هي 33 اسقيه بالدين والله العظيم. والراتب لما بيشينا يقولوا حقك البطاقه اسمي كوريا. ايوه انا اسمي نوريا، يخلوني اروح لما عاد المول.
0: والله يغلطوا بالاسم يا خاله.
3: اني لما معي فلوس يعني بطاقه تمام باخذ، يعني على اسمي نوريا تمام. والكرت لما عاد ما خلص، لما يخلص بروح الضمان، مشان يعني يقولوا لي نوريا، جابوا لي كوريا. والله
0: رجعوك كوريا، يعني
3: انا شبه الكوريين. اشبه الكوريين، قالوا كوريا. ايه شتي إذا والله يا بنتي
0: الله يعينك، بتكون المعامله متعبه.
3: ايوه تعب، يودوني بعدين يقولوا لي روحي عدن مول، واني ما اقدرش اروح على تعب ونكد. وبعدين والله انشرد الحين الحدد، والله ربي اقري قران لما ادخل الطاقه، حقول سنه الطاقه، وربنا يشوف كيف يرحم، رب يرحم قلبه، يقول لي هيا تعالي يا حقه.
0: الحمد لله.
3: 33 لانه بثلاثه يعني بالسوق الطويل هو قريب جنة. ايش وداني عدن مول، تعب نكد غلايب. والله يا بنتي يعني صراحه الدنيا كلها مشاكل. الله يديهم بس، ربنا ان شاء الله يستر على بلاد عباده.
1: امين يا رب.
3: على عدن ان شاء الله.
1: امين
3: يا رب ان شاء الله، ربي يستر على عدن والله العظيم. تكون يعني مشاهر نحن كشفت كم ايام البريد صدق انه طوابير والامه والامايه. بعدين بس ايش بنسوي، راح صابري ايش بنسوي، صار ما على عد زيد من احنا. طيب الكهرباء والمي طيب لو اني مشاهرتي مثلا 60 70 خمسة الكهرباء خمسة للمي. لكن كيف نسوي 33 عدوي يا ريت. أنا كله غلا الحمد لله مسرورين داخل البيت.
1: الحمد لله
3: واحد يحمد ربنا.
1: أيوة تمام أكيد. ولا لا أكيد.
3: بس إيش بدي نحن جالسين على ربنا والثلاثين بعد ما تخرج نفسي أروح عند الحداد أقري قرآن أقري يعني مشان إيش ربنا يهبله الرحمة عليا. والله لما وصل الطاقة ولا كان يودوني على الموت.
0: الله يعينك يا خالة.
3: والله نحن تعامل صدق أمراض سكر تعب أمشي إلا بالغصب الحمد لله.
1: زمان كانت الرواتب منتظمة ولا لا؟
3: يعني كيف؟
1: كانت يعني دقيق بوقت بنهاية الشهر.
3: أيوة وقته 28 يعني واحد 27 30 عادي. كان الدنيا رخيصة يا بني رخيصة الدنيا كل حاجة يبقي من الشهر الأولي للشهر الثاني. الحين لا ولا شيء الحمد لله. معنا بالتختي الله يبلي العافية ما تسخين نحن جلسها الله والله العظيم.
1: الحمد لله
3: نحمد ربنا إن شاء الله بس يزيدوا الرواتب.
1: إن شاء الله يا رب أمين كلنا نتمنى يزيدوا الرواتب
0: إن شاء الله.
3: والله إن شاء الله يا رب العالمين. يلا حبايبي
0: يلا خالة مع السلامة وسلمي لنا عليها كثير. الله يعطيك العافية.
3: مع السلامة.
0: اتصال آخر يزيد خذ
1: نستقبل اتصال. ألو يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: الله وبركاته. صباح العافية
4: قلبي يزيد. حبايب قلبي يزيد زيانة وناصر حبيبي.
1: حياك الله.
0: حبيب قلبنا دائما أم أحمد.
4: يحفظكم الله بهذه المواضيع.
1: آمين
0: وياك.
4: أقول لك يا بنتي الأزمات يقدموا بها أكثر وأكثر. الدولار الجمركي
0: أيوة.
4: والكهرباء والماء يقولون احنا ما فيش معانا رواتب وعادوا يقدموا الازمات قبل ما يعطوا ها
0: ايوه
4: يقدموا كل حاجه. الدولار الامريكي مدري ايش فوق الشعب هذا رقم واحد هم. والرواتب الايرادات ما توصل للخزانه العامه كل واحد ملكه ما فيش يعني كما ما تقولي الإيرادات أول بأول توصل بتحتل كل المشاكل. وثاني حاجة كنا أول لما سألته العزيزة خالة نورية كنا الجيش أول المرافق
1: أول ناس استلموا
4: للجيش الشرطة الأمن وبعدين نحن وكنا وقصبا بالله يا عيالي ما نفكر به لأن قولي ليش تجي والحاجات هي تشعيرته دعيني قبل نحن الراتب ويطلعوا
0: المواد الغذائية وكل شيء
4: يطلعوا كل حاجة ما تجي تستلمي راتبك تشتري ربع الحاجة صح ولا لا
0: إلا
4: وبعدين تقصي شهر شهرين قالوا هذا ما قدش الوديعة ايش ما سمعنا احنا فلوس بالبلاد البنك حقنا مكناس بس بنك اسم بلا فلوس صح ولا لا؟
0: لا هذه تساؤلات كل افراد الشعب اليوم يتساءل يعني ليش احنا اليوم مش قادرين ناخذ رواتبنا بشكل منتظم برغم ان البلاد يعني فيها خيرات وفيها ايرادات يعني
4: ملا يا بنتي أنا في دارك الدكان كم بيصبر علينا بيصبر ها؟
0: أيوة
4: مثلا السمك هذا السمك تشتريه يوميا من فين؟ قربنا صنونة الهواء ما عجبنا احنا نحن مش واقفين العدانة ناكل صنونة الهواء
1: أيوة والله
4: نحن مش واقفين
1: والصيد غالي
4: وها والصيد الكيلو التمر قدر 18 أو أو أو أو أو وهذا البحر قبالي كلهم تقزعين جنبه وديانة
0: ايوه ما هو ده اللي يحرقك يا خالة انه الشيء قبالك يعني
4: بنكون نتصور جنبه ونجي
1: هو ده معانا بحر هذا وعادوا معانا بحر كيف لو ما معاناش بحر كم بيكون
4: معانا بحر يا ربي يا عيالي هبالنا نعمة نعمة نعمة كل حاجة عطانا رب العالمين ما حافظناش عليه كم بنجلس نزعق كم بنجلس وبعدين لما تجي الرواتب متأخرة بلا بركة ساعة ما تروحي تسأل غلط أنا قلت عادي ساعة. بكي ساعة يهولك يا تسالي لو بالدكان. كهرباء.
0: شو اللي من هنا تخرجيها من هنا؟
4: ها؟
0: شو اللي من هنا يا خالة تخرجيها من هنا؟
4: ايه واني في ذلك. وبعدين بنعطيكم زيادة بنهبلكم زيادة بنعطيكم فعلا فين الزيادة فين العلاوات فين؟
0: أيوة قالوا 20%.
4: حاجة قل لك سبقوا بالأسماك بدون فلوس. قول بلا فعل.
1: أيوة
4: تمام.
0: أيوة
4: خرجت بقلبي وتحياتي وتقديري لكم الأم علاء.
0: الله يعطيك العافية يا خالة وتحية طيبة لك.
4: شكرا
1: شكرا
4: على هذا الموضوع.
0: شكرا لك انت على اثرائك لهذا الموضوع وتحية ايضا لأم علاء. ان شاء الله اللي بتسمعنا تكون معنا اتصال.
1: الو
0: الو يا صباح الخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: كيف الحوال حبوباتي؟
0: الحمد لله وانت كيفك يا خالة؟
5: الحمد لله. والمخرج منو معاكم اليوم؟
0: ناصر.
5: ناصر حبيبي. أيوة. ناصر
0: أم علاء صح؟
5: أيوة
0: يا هلا.
5: يعني جينا على الوجع اليوم يا
0: أيوة.
5: بنات.
0: أيوة تفضل يا خالة.
5: ديانا ومنو؟
0: يزيد.
5: يزيد ربي يعطيكم عافيتكم.
1: آمين وياك.
5: صراحة احنا من أجل الراتب تعابة يعني نقص شهور الحين لا الآن 3 أشهر وإحنا بلا رواتب. الجيش وبعدين يما شفتي الناس كان أول الجيش أول الناس يستلمون.
0: أيوة
5: وبعدين أنت الوحدة بتشتكي لمنوه منو بينصف لك ولا حاجة خبر خير يعني مش درى بحالة الإنسان إيش معاه في البيت إيش ظروفه إيش مرضه نعاني من أمراض وعلى الله على نقول على الله يعني والرجال صاحب الصيدلية مش بنديش علاج وصاحب الدكان مش بنديش سبار يعني قسيتي.
0: أيوة أيوة حيان.
5: ودحين الآن جابوا حق لجنة الجيش.
0: أيوة
5: ورحنا إلى معسكر بدر. يعني زوجي متوفي
0: الله يرحمه.
5: قالوا جيبي ملف الله يرحمه ويرحم أمة محمد.
1: آمين.
5: جيبي ملف وجيبي صور وجيبي كل شيء. رحت والله تعدت من شغلة حق قرية. والله العظيم لما جيت مع عندهم قال لي المتوفين ما فيش. ايش خبر؟ قال المتوفين ما فيش. زوجي طيار. انا قلت له طيار. في 94 يعني استاب وجلس وهي جريح جريح جريح يعني الحديد من الركبة للورك مش خرج 4 عمليات حالته حال المسار. توفى في 6/8/23 يعني السكر والضغط فيه. يعني الله يرحمه ويرحم اللي سبقوه من أصحاب الطيارين.
1: آمين.
5: لحد الآن وإحنا يعني معي 6 بنات معي كل شيء في البيت 2 عيال يعني كله يشتوا البنات يدرسوا كلية في الجامعة وإحنا صابرين على رب السماء.
0: بتستلمي راتبه وما زيدوش على راتبه يا خالة؟
5: قده هو والله العظيم 177 قده هي
0: وما في زيادة أو شيء يعني ولا تقدير
5: حتى ولا حتى شلن ولا حد من صحابه يعني وقف معه. هو طيار في 94 طيار في اللواء العاشر هولي كبكر أول كان حربي حولوا للواء العاشر في صلاح الدين. والله الله يرحمه ويسكن الجنة. شهادة حق الطيران معي كل شيء صورت كل شيء صورت شهادة الوفاة صورت يعني جينا لعند أصحاب عدن هذولا.
0: أيوة.
5: يخرج واحد من خرطه قال لي بس تراحي الملف ولا خرجي ليش. قلت له أمرك لله وفيه سليت بنبني وروحت. يعني. اللجنة اللي جاك هذه اللجنة إيش مش بينولنا هل الزيادة هل متقاعدين بقاعدوهم حقونا الرجال هذولا اللي توفوا يعني خلونا نبقى أكيد خبر إحنا مش عارفين صراحة.
0: هو المفروض كمان يا خالة انه يقولوا لكم من البداية حتى ما تتعذبوا وتروحي من لحق لما هنا لازم أيوة. يوضحوا لي
5: لحق قرية قرية شغلها حق قرية المجحفة.
0: الله يعينك يا الله خالة.
5: ودحين شوفي صابرين صابرين باش ندون الحاجة الصح نتوجبها لوين قدنا صابرين. في طيارين صحابة في عدن في طيارين معهم دو ناصر السعدي جدو.
0: أيوة.
5: من حبيان هذا اللودر يعني في
0: يستلموا
5: لا واحد حتى بإشارة يأشر لنا يعني يقول لنا كذا كذا بنسوي احنا مش عارفين صراحة. والله نسير على الله
0: وأنا صراحة من هذا المنبر يا خالة بتمنى إنه أي أحد بيسمعك.
5: أيوة
0: يشوف مناشدتك هذه ويشوف حل لأولئك الذين أيوة. ضحوا لهذه الأرض.
5: يعني صبحوا فداء بدمهم وروحهم وصبح لا شيء يعني الله بس
0: أكيد أكيد آمين يا خالة
5: يا رب.
0: أنا حبيبي. يلا شكرا جزيلا يا خالة يا أم على تعرفنا عليك
5: دايماً بصوتك معاكم. حتى لو مش شارك أحيانا اسمع صوتكم أهم حاجة مني.
0: الله يعطيك العافية حياتي
5: لناصر وجميع البنات
0: شكرا يا خالة احنا سعداء جدا باتصالك. الله يعطيك العافية. ومعنا اتصال آخر يا ناصر. يلا يا زين.
1: ألو يا مرحبا.
6: ألو مرحبا صباح الخير.
1: صباح النور والسرور.
6: يسعد صباحك يا زين. صباح الخير ديانا.
0: يسعد صباحك يا خالة أستاذة هنا.
6: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك معليش.
6: يسعد صباحك وصباح المتصلين والمتواصلين معكم. صباح الخير لناصر وصباح الخير للكل كل من يسمعكم.
1: حياك الله.
6: الله يعطيكم العافية. بالنسبة لموضوع الرواتب اليوم أكيد هذا موضوع برضو كمان مؤلم زي المعاناة اللي نحن بنعانيها في مجتمعنا للأمانة يعني. وحق مشروع لنا يعني مثل ما نحن كان واجب إن نحن نروح للمؤسسات العمل المؤسسات الحكومية أو المرافق المدارس الصحية الكل يعني المكان المرافق العسكرية زي ما ذكرت خالة أم علا والكل يعني يعرف مدى التعب والمشقة في هذا الوضع.
0: أيوة.
6: التعب يعني وارتفاع العملة وكذا هذا حق مشروع أنك أنت تلاقي راتبك بالشكل الصحيح قد النظر يا ديانا ويزيد أنه في أمور يمكن أمور متعبة بعد الحرب وأشياء يعني نحن يمكن من أفهمها وكذا لكن أنت كمسؤول وكرئيس دولة رئيس الوزراء أنت لازم تضبطوا هذه الأمور خلال هذه السنوات كم لنا ونحن نفس الموال يعني إحنا كمعلمين 2011 لحد الآن يا ديانا ويزيد نعاني من مشاكل الراتب هذا والحقنا والمساواة وطبيعة العمل وكل هذه الأمور يعني نتكلم طب حتى لو يشتروا نحن نعطيهم خطة استراتيجية نعطيهم خطة نعطيهم ونعلمهم نحن كيف أنهم يرتبوا هذه الأمور لكن هم أصلا ما يشتوش في أمور فساد كثيرة موجودة وظاهرة وهم حاجبهم الصوت يعني أنت كرئيس وزراء ووزراء ومسؤولين ورئيس حكومة تستلموا رواتبكم على أسمى الوجه ومرتبين أموركم ما تشعروا أنه حق لنا بالله يا ديانا ويا زيد كيف أنت كعامل تروح تبكر من صبح الله من الساعة 7 إلى عملك وما عندكش حتى حق المواصلات يقنعوني صاحب الإيجار بيطلبك صاحب البقالة بيطلبك تجي تلوم العامل هذا وتعطيها غياب وتلومه لا أنت تعال أنت ولما تشتي أنت يعني حقك تطلبه لكن طب أني واجبي عملت حقي وين لابد أن يكون زي ما نحن نعمل واجبنا لي حق أني ألاقي راتبي كعامل ولي حق أني بدول العالم يا ديانا ويزيد لاقوا حتى التأمين كمعلم كطبيب كجندي أيوة. كلنا لنا حق نحن نلاقي حتى كرت تأمين أنك تروح تلاقي يعني مرضك حق إذا حصل لك لا سمح الله وفاء أو شيء إذا بعد وفاتك أولادك ما يجلسوش يتعبوا زي ما خالهم على شبي كيف تقول لك إنها تتعب وراء حق زوجها
0: أيوة.
6: سهل الأمور وعملوا خطط كمسؤولين أنتوا بدولة مش إنه ما فيش دولة في مسؤولين ونحن مناطق محررة وفي وزراء تبع على إيش ده كله يعني أنتوا موجودين منظمين أموركم طب نحن اللي تحتكم إيش يعني
0: بالرغم يا أستاذة مونة إنه إحنا اللي تحتهم هذا نستخدم هذا المصطلح قليلا إحنا لليوم إحنا اللي ما زلنا محافظين على هيئة الدولة ومؤسساتها باعتبار إنه العامل لما يخرج أو المدرس لما يخرج من الصباح لمدرسته للمدرسة عم بيشتغل بيأدي رسالة هنا عم بيحافظ على المؤسسة التعليمية برغم إن المؤسسة نفسها ما تقدم له شيء اللي بيروح على الكلية أو بيروح على أي مكان
1: مؤسس
0: أي وزارة حكومية هو بيأدي عمله وبيحافظ على هذه الوزارة واستمراره برغم شحة الموارد برغم كل حاجة إحنا العاملين اللي ما زلنا محافظين على هذه المؤسسات
6: مع الأسف. أيوة والله العظيم لو أقول لك المعاناة شوفي الآن من الآن بدأوا الناس ترتب لأمور المدرسة في هذا الحر
0: أيوة.
6: روح المدرسين ترتيب الصفوف حتى تنظيفها لو أقول لك يا ديانا والله العظيم مدرسات معنا في روضة إنهم حتى الستاير نزلوها يروحوا يدوها البيت حقهم عشان يغسلوها ينظفوا الشعب يعني يستقبلين الأطفال عشان تبقى الحياة وتستمر الحياة في أحدها. طيب أنا هذا الشيء أفعله وأجي ومنتش عارف إيش ظرفي عزيزي المسؤول أنت مش عارف إنه مثلا صاحب الإيجار يجي يدق البيت يشتي إيجاره أمي في البيت تعبانة أبوي تعبان يعني ما تقدرش إنه أنا أشتغل وأعمل عشان أمشي الحياة ما أستحق إن يكون لي راتب
0: أيوة.
6: راتب زي الناس يا ديانا ما يجيش حق قطمة رز أو سكر يعني مؤسف مؤسف جدا هذا يعني الموضوع والمعاناة هذه. ونحن نقول بعد المساقلة يعني تساقل إنك كأنك ولا انتزاع.
1: أيوة. وعلى فكرة ما فيش ما في شح بالموارد مثل ما يقولوا، أثبتت كثير تقارير إنه ما في شح بالموارد، دخل الدولة في داخل معانا في كل شيء، بس في سوء إدارة. سوء إدارة
6: في إيرادات، في إيرادات موجودة يا يزيد، ونثبت هذا. وفي مسؤولين بيتكلموا اللي عندهم ضمير بيقولوا إيرادات موجودة وملايين، كيف أنت مسؤول عايش بدباب البترول اللي تصرف لك براتب كبير؟ كيف يعني أنت تجيلك الإيرادات نحن ما تجيناش الإيرادات؟ طب أنا زي ما قلت يا ديانا نروح الساعة 7:30، لما نروح 12:30 ما حدش داري إيش ضرب الواحد. والله لو قلت لك يا ديانا يزيد في مدرسين يروحوا مشي، يعني ممكن عندنا في حي مثلا ودي حداد يمشوا لما مسافة كم يعني مدرسات كبيرات بالسن، مضطرة مسكين عاد أحيانا والله يشتغلوا شغل ثاني علشان يقدروا يوفروا ناس بإيجار معهم شباب يزوجوهم يشتوي يساعدوا أولادهم بناتهم. يعني أنت موجود في الحياة علشان بس تكافح لوحدك وتعيش وأنت مسؤول، ولا أنت داري باللي تحتك زي ما قلت لك مصطلح هذا عشان يوصل للمجتمع بشكل أسهل. نحن يعني مفروض لما نحن يعني بين يعني بين يداتهم كده يعاملونا بهذه الطريقة، ينظروا لأولادهم والعمالهم والحياتهم يحسوا كده بلحظة ضمير واحدة بس، كيف أنا عايش لو أنقطع علي يوم واحد الأشياء اللي نحن نستهلكها يشعروا فينا. لكن نحن كمعلمين والله العظيم في معلمات تتمنى أنه بس تأخذ حق العلاج حقها أو حق والدتها أو زوجها أو ابنها. يعني مشاكل الحياة ما تكمل يدينا لو تكلمنا عليها، فكيف يعني أبسط الحقوق هو الراتب اللي نحن في عدن أكثر الناس يعني متكلين عليه.
1: أيوة.
6: ما نحناش تجار أو معانا مصادر أخرى، يعني هي راتب نحن الشهري اللي نحن بقينا، ويرات يجيب وقته، يرات يجيب وقته يعني. يعني أتمنى من المسؤولين جهات المسؤولة أن يسحب منها قليل ويعطوا للناس رواتبها بالشكل الصحيح، كمان يزيد الرواتب على المرحلة الصعبة اللي نحن ماشيين فيها وعلى المرحلة المتطلبات الحياة كمان. مش هو نفس الراتب 10 سنين ترتفع العملة ونحن ناخذ بنفس الراتب اللي ما يجيبش.
1: أيوة هذه مشكلة كمان، مشكلة إنه الراتب على ما هو والصرف. يعني زمان اللي كان راتبه 20,000 يعني كان 100 دولار، الآن 20,000 إيش هي؟ 20 دولار أو 10-5.
6: أكيد أنا أيوة
0: أنا راتبي بكثير.
6: أيوة راتبي يعني لما 2011 توظفنا كان 53,000، يعني كانت 100 دولار 18,020 كان بيجي للمئتان وشوية، لكن أيوة. ما يعديش يمكن ايش اقول 30 دولار الان او شيء 40 دولار
0: هذا يمكن معلش. اقل يمكن 10 او 5 مع الاسف يعني ما
6: الصرف كذا. والله يا ديانا ما ادري هل هم المسؤولين غيبوبه او انهم مش عارفه ايش اسميها، مع الاسف ما اقدر اعطيها تسميه اللي هم فيه المسؤولين والغيبوبه اللي هم عايشين فيها.
1: تجاهل
6: ما ادري، فمع الاسف يعني. عموما اختم كلامي واقول اتمنى او رسالتي لكل مسؤول، اتمنى ان تحفظ ضميرك وان تشعر بالناس الإنسانية قبل كل شيء. مش معناته أنت تسلم راتبك وعايش في عيشة هنية، أو كل واحد يقول خلاص أنا برتب أمري إنه البلاد راحت في الدين وأنا برتب أمري. طب نحن لمن؟ نحن لمن؟ ولا متى يعني؟ مع الأسف.
1: صح.
6: نعم. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك يا أستاذ منى على هذه المداخلة الطيبة. معنا اتصال آخر يا ناصر.
7: ألو.
0: ألو يا صباح الخير.
7: صباح الخير زيانة.
0: ألو. أيوة معك.
7: صباح الخير زيانة ويزيد وناصر.
1: يا مرحبا فيك.
7: شيء جميل إن عدت الموضوع اليوم. ألو.
0: أيوة معك.
7: عدت الموضوع اليوم أمس قلت الموضوع أنا.
0: أيوة. بس ما كانش فيها مساحة.
7: كانت. مش عارف ما كان أمس كان معه نصر طاهر من مستشار الإعلامي.
0: أيوة.
7: الأفصالي وجبت له على النقابات. بالأمس ناقشت الموضوع ولعنا ما حصلنا فرصة لأنه المستشار تكلم كلام عمومي عن الهيكلة وما هيكلة. والنقابة طلعت وقلت لما هاتفكم انها مش لها علاقة بالهيكلة، هي من التمدنيين كيف طالب بصرف رواتبهم، اما هيكلة ما مش لها علاقة في الموضوع، صعب تبقى على فكرة تستعب الضمان. لكن اذا عندكم عدت الموضوع اليوم شوفي واقول لك مرتبات اهم عن قوش زيادة ما زيادة، رغم ان جماعاتهم على انا عرف زوجها طيار الى 180 العقيد، بينما جندي رغم السعودي 410,000 والجندي هذا من طلب راتبه وعلم كم يشتغل من الطيار هذا الجهود ذا وعلم لا. المشكلة إنه في أمور أخرى أنا يكلموني ناس كثير وليه بنلا غنا فرصة نتكلم معكم اليوم. صوري إدارة الأمن في محافظة الجنوب إنه المحافظة كلها.
0: أيوة.
7: وبدأت عدن يكون واحد مدير شرطة نائب مدير الأمن في عدن أو مش عارف إيش أربعة أشهر قدوا عقيد راتب 180 نص راتب جندي 1000 ريال سعودي، أربعة أشهر ما لقوش راتب. يعني كيف تجيب وضع أمن، كيف تشتغل، كيف ينتبه وهو 14 من الرواتب. جريمة هذا. ليش؟ يقول الوارد موارد موارد كلب. الموارد تروح في البنك الأهلي السعودي 11 مليون دولار شهريا تروح لهم راتب برا. هذا العام بيدو مليون 12 مليون. هذه الراتب لو شلنا جزء منها الراتب الأمن وموظفين لهم من شهر مدنيين، لكن الأمن الأمن 4 شهور حرام. أنا يكلموني كل يوم يقول يتكلموا عن الموضوع من أهل الغنفرة، يعني مدير الأمن كيف يصير الأمن 4 شهور راتب؟ بعدين كل الراتب يقولوا مش موارد تروح برا الفنادق والحكومات. إذا كان الوزير 10,000 والنائب 7,000 والوكيل 5,000 والحاشية، طيب هذه لو نقصها حتى 100 دولار على حقهم يعطون الأمن في الداخل والموظفين أقل من شهر شهرين. لكن الأمن صراحة ما أقول أنا شريك أكثر مرة نتكلم 4 أشهر يا ديانا، بالله عليك كيف يدير الأمن تشتري بطء عمل 4 أشهر راتب؟ رجال عقيد ولا عميد لاقي 180، وتعرف إيش قال 180؟ إيش 180 ذي الأيام؟ إذا كان الجندي 410,000 وبعضهم جالسين بيوتهم أو حارسين مع مسؤولهم تنقب. فأنا أشهد صراحة للأمن، الأمن صراحة مدني له راتب لكن من شهر أغلب نقول يهون، ما نقالش نطالب بالزيادة أو التسوية، هذه قد بطلناها الآن. ليش تبغى تخبر الراتب الحالية؟ زي هذا يوم على زوجها طيار كان معرفه.
0: أيوة.
7: طيار تعرف كيف الطيار؟ بالخارج لغوا 5,000 دولار كانوا زمان. الآن هذا 180 وعلى اللي لاقيهاش تجيب لنا على حق إلى عدم ماشي 4 أشهر، يعني حاجة مخزية متعبة. فهذه نرجو أن ينتموا بالراتب المدنيين، لأن شريك كان عندنا في النظام، أنا دائما أتكلم عن كان صراحة كان. تصوري كانت تسلح حلوب عندنا. اشتغلت حلوب في 86
0: ايوه
7: 79 ثاني يوم نروح، كان في خزانة عامة بين المالية والبنك والمرافق، خزانة عامة هذه وسيط بين المرافق والبنك، خزانة كان عندها مبلغ خاص بالراتب ما يروحش البنك ولا يروح شو يسمونه المالية، لا قدم المالية فوق المبنى وتحتها الخزانة العامة. الخزانة العامة هذه مهمتها ايش؟ مرتبات، يجيب شيك من المرافق ثاني الخزانة وقد عنده مبالغ مع حساب في البنك، الخزانة توفر لك وتحصل لك مبلغك لا مالية ولا يدخل البنك مكتبي فيها ولا فكذا ما يصرف لك
0: طريقة مباشرة يعني لا تلوح هنا وهنا.
7: والله ثاني يوم نستلم الراتب، يعني هنا النظام يكون في نظام. طبعا نمشي التسويات نسخة التسوية. أنا ناشي صراحة للأمن أكثر مرة يكلمونا وبنيها هذي أنك فكرت الموضوع هذا أشكرك. أنا أمس حاولت كل صارت النقابة لما حتلوا قتلوا ما شاء الله قبل هياكلها أنا بس حول مدينين نتالب بها وكنت في مجتمع شو صار الاتصال صراحة. أشكرك على الموضوع هذا، وصراحة لما يكلموني العقداء واحد يجي عقيد ولا عميل يكلمني أتألم إيش أقول له، يعني واحد شخصية هامة مسؤول أمن يقول لك أنا راتب يخي حتى يتكلم، فهذا صراحة مؤلم يقول لك قطع الراتب ولا قطع المعاش. شكرا لك يا ريان على الموضوع هذا.
0: شكرا جزيلا لك عم فضل صح؟ شكرا جزيلا له، لان اليوم شوي الصوت متغير نوعا ما. معنا اتصال اخر يا ناصر، ناخذ اتصال. واكيد اليوم فتحنا المساحه اللي امس ما قدرناش نفتح المساحه، اللي انتم اكيد كنتوا حابين انكم تشاركوا بالموضوع. واليوم يعني اللي عنده اي حاجه فالحق علينا. ومعنا اتصال يزيد.
1: الو يا مرحبا.
8: الو صباح الخير.
1: صباح النور
0: والعافيه.
8: يسعد صباحك يا زيد وديانا والمخرج ناصر.
1: يسعد صباحك
0: يا عوض.
8: وام محمد العقربي يقولها اذا ما قدرتي تاكلي صوت الهواء حبتين بيض وقوي يطلع على كيفك.
0: خلاص ان شاء الله بتسمع، تفضل.
8: والله بالنسبه للمرتبات يعني هذا زي ما قال زيد سوء اداري وتجاهل. يعني هم ما شاء الله يستلموها قوم طبعا مش بالعمله اليمني بل بالعمله السعودي او
1: الامن الصعبه.
8: ايوه ولا يعني حاسين بهذا الشعب ولا دارين بحاجه. يعني انسان عايش برفاهيه براحه كيف بيحس بالضعيف بالمسكين؟ فمشكله المرتبات هذه يعني بعد 2015 الناس ما علقت عافيه، راتب حقير ومش موجود، هذه مشكله.
1: ايوه
8: انا راتبي 84 500
0: و500 يعني
8: واتكلم حافظ.
0: وال500
8: اسبوعي.
0: وال500 يعني معلقه بيزيدوا 500 عشان تطلع 1000
8: 84 و500 ما زيدوش. عادوا شوفي كان في 2016 رفعوا ل 50,000 في 2016 كانت ال 500 ريال السعودي تصرف 50,000.
0: ايوه
8: الان في 2016 ل 500 السعودي تصرف 50,000 هذيك اللي رفعنا من 33 الى 50 كان الراتب بصراحه كفي المال. ليش؟ لان كانت الاولى الدولار السعودي ب 500 ريال سعودي.
0: ايوه كان هابط الصرف فكانت
8: كان مناسب.
0: ايوه
8: ارتفع سبق نحن الريال السعودي ونحن ردنا في مكاننا. والان الان الان الان قبل ثلاث شهور زادوا 30000 فوق ال 50 يعني اصبح يعني الصافيه 84500. والله ان ما قد يوم ما قد مره طلعت براشن او اخليه رسوم مدارس واقلق فوقها.
0: والله عينك.
8: يعني انا انسان شاب بقدر ادبر نفسي بقدر اقلب يومي، لكن كبير السن المتقاعد في خاله نوريه يعني واقفين على مشاهده ابوها من فين بتجيبها عقب يومه؟
0: صح
8: من فين بتجيبها خضرتين؟ من فين بتجيبها طيبين؟ مشكله والله باطل وحرام حرام حرام في هذا الشعب.
1: ايوه للاسف مشكله.
8: ونسال الله ان نغير حالنا.
1: امين يا رب. امين امين كلنا.
8: يلا مع السلامه.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لك يا عوض. اكيد
1: هذا كان اخر اتصال معنا اليوم، بس حابين قبل ما ننتقل الى التعليقات انوه بشيء مهم. ما انه اليوم تحدثنا عن الرواتب وعن الدولار الجمركي اللي ذكرناه وما عاد وضحنا ايش هو، عشان مستمعينا يفهموا ايش هو الدولار الجمركي انه بتكون اعتقد كلمه جديده عليكم. ببساطه الدولار الجمركي هو مش عمله ورقيه حقيقيه نمسكها بيدنا يعني زي الدولار، تمام؟ ولا يباع أو يشترى بمحلات الصرافة ولا لدخل محلات الصرافة. هو مجرد رقم أو تسعيرة محددة تحطها الحكومة تفرضها لغرض واحد، تمام؟ حساب قيمة الضرائب والجمارك على البضائع اللي يستوردها التاجر من الخارج عبر الموانئ والمنافذ. كيف يعمل هذا الشيء؟ بعطيكم مثال مباشر. لما يستورد التاجر بضاعة مثل السكر، الدقيق، الزيت، أيا كان، تفرض عليها الدولة رسوما جمركية. هذه الرسوم أساسية عشان تعرف الدولة كم تأخذ منه بالريال اليمني، تقوم بحسابها بناء على تسعيرة الدولار الجمركي. فين المشكلة تكون ومتى يتضرر المواطن من الموضوع؟ لما تقرر الحكومة أن ترفع الدولار الجمركي مثلا 500 ريال كان، تمام، تقرر ترفعه بيوم وليلة إلى 750 زي ما حصل قريب الآن، تمام؟ فهذا يعني أنه التاجر بيدفع مبالغ ورسوم أكبر بكثير في الميناء عشان يخرج بضاعته من الميناء، لأنه لما توصل البضاعة يحجزوها عليك علشان تدفع الضرائب والجمارك. وطبعا التاجر ما بيتحملش هذه الزيادة اللي زادت من جيبه الخاص، فيروح إيش يسوي؟ يرفع السعر حق البضاعة لما بيروح يبيعها لتاجر التجزئة اللي هو البقالة، وبدوره كمان صاحب البقالة بيرفع السعر عشان يحصل هامش ربح. وسعر الصرف اللي هو الدولار والسعودي ثابت ولا لا؟ الآن هو ثابت، وانت تشوف الأسعار جالسة تزيد ومستغرب تقول اه الصرف ما طلعش بس الأسعار جالسة تزيد. هنا أقول لك انه الدولار الجمركي هو اللي طلع، الحكومة هي اللي قررت تفرض رسوم زيادة على التجار،
0: والتجار طبعا ما بيرحموش المواطن.
1: اكيد هو ما بيتحملش هذه الزيادة، بيروح يتحطه فوق السعر اللي بيروح يبيع فيه، تمام؟ بعدين توصل البقالة والسوق، البقالة هذه اللي بحافتك اللي انت مسكين تروح تشتري فيها، المواطن البسيط هو يدفع هذه الفروقات والزيادات، والدولة هي اللي تاخذ بالأخير الزيادة اللي أخذتها يعني، والدولة هي الكسبانة. فلما يجي يقول لك شخص والله الدولة ما فيش معها إيرادات، ما فيش معها دخل، ما فيش معها مثلا تصدير، ما تحصلش فلوس، لا لا لا أبدا أبدا، في أرقام وتقارير بس ما فيش داعي نذكرها الآن لأنه بنطول كثير فيها وهذا يحتاج له حلقة لحالة موضوع الإيرادات. ففي سوء إدارة فقط بالموارد للدولة. انتقل إليك.
0: فعلا وزي ما وضح عزيزنا يزيد ذلك، شكرا يا يزيد. نذهب الآن إلى قراءة التعليقات يا يزيد في صفحتنا في الفيسبوك. فاتع عندك ولا برسل لك؟
1: لا ما عندي.
0: أوكي لازم تقرأ. راح نرسل لك يعني مشاركات أصدقائنا في صفحتنا في الفيسبوك الذين أبدوا آراءهم حول موضوعنا لهذا اليوم، أو أعطونا تصبيحة جميلة كجمال مرورهم في الصفحة. ومنبتدي معك يا يزيد.
1: إذن أبو خالد حلصم يقول: السعادة لا تعني أنك لن تحزن ولن تتألم، السعادة أن تملك روح الرضا على كل الأقدار، صابرا شاكرا حامدا ومستبشرا من الله الخير. يسعد صباحكم ديانة يزيد وناصر وليان صالح، ويسعد صباح جميع المتابعين الكرام. يسعد صباحك يا أبو خالد.
0: أيضا
1: أيضا يقول أبو خالد حلصم: لم تنتظم الرواتب رغم رفع سعر الدولار الجمركي، لأن الإيرادات لا تصب جميعها إلى البنك المركزي، فهنالك محافظات ترفض التوريد ونلاحظ ارتفاع الأسعار رغم رفع الجبايات، ولكن الحكومة اتخذت إجراء لصرف الرواتب للمدنيين وهو تقسيم الموظفين إلى فئتين، فئة تستلم رواتبها تاريخ 30 من الشهر نفسه وفئة تستلم منتصف الشهر الثاني. أما العسكريين فهم في معاناة كبيرة ولهم رواتب متأخرة لثلاثة أشهر، وتقريبا الحكومة منتظرة دعم سعودي لكي تصرح أن الدعم هذا سوف يساعد بانتظام الرواتب واستقرار العملة. شكرا لك يا أبو خالد على هذا التعليق وعلى هذه المشاركة الوافية، وكلامك صحيح
0: فعلا. أماني الحمي صديقتنا بتصبح علينا وتقول في هذه الرسالة: لا تحزن، فالماضي لن يعود لحظاته ولن تصحح أخطاءه، والمستقبل لن تعرف ما فيه من خبايا وما أخطاره، لذا عش يومك سعيد واستمتع بكل ثواني ولحظاته. صباح الخير وصباح لديانا، وانا عم بصبح عليك يا اماني وجميع المشاركين والمشاركات من اماني الحامي، شكرا جزيلا.
1: كمان شكري باج سير يقول: صباح القلوب التي يسكن الورد رسائلهم وتفيض بالعطر حروفهم، يحملون في الود في حديثهم والنقاء والنقاء غيم يمطر من قلوبهم. صباح الورد للقلوب الطيبة النقية التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة، لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية. صباح الخير ديانا والوجه البشوش يزيد، شكرا لك، والمخرج ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا.
0: تحياتنا،
1: شكرا
0: لك.
1: جزيلا يا شكري باجو سير على هذا التعليق، وصباح الخير عليك
0: حضرموت. مطاع الوصابي: صباح الخير لعدن الغد، وصباح الخير لكل موظف صحة من بدر عشان راتب ما يكفي. نبدأ يومنا باللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه، اللهم أمين. أما بعد نصحى كل يوم على نفس السؤال: فين الراتب وفين الإيرادات؟ رفعوا الدولار الجمركي وقالوا بيتحسن الوضع، زادت الإيرادات وقالوا بتنتظم بالرواتب، بس الواقع الموظف لا يزال يختار بين الدواء وبين كيس الدقيق. كيف لوطن أن ينهض وعموده الفقري، المعلم الطبيب والعسكري مكسور من الجوع؟ رسالتنا اليوم واضحة: نريد مرتب يليق بنا، نريد أن نشعر أننا كمواطنين أننا مواطنين لا متسولين. صباح ما يحلى إلا بعدل، والوطن ما يبنى إلا بكرامة أبنائه. نهاركم خير وفرق قريب إن شاء الله يا رب. شكرا على الكلام الجميل يا مطيع.
1: شكرا جزيلا لك. وعبد المجيد الحداد كمان يقول: جرام من الفعل أفضل من طن من الكلمات، صباحكم فل. الله عليك يا عبد المجيد الحداد، شكرا لك.
0: شكرا لك أيضا صديقتنا أذكار: صباح الورد لمن يزرعون في قلوبنا وردا بكلماتهم وأفعالهم الجميلة. صباح الخير، لا شيء أغلى من العافية، صباحكم عافية تدوم ورزق من الحي القيوم. يسعد لي صباحك ديان، وصباح الورد على الأستاذ يزيد، صباح الفل على الأستاذ المخرج الرائع ناصر فايز، وسعد صباحك يا أذكار، وشكرا على الكلمات الحلوة.
1: كمان ياسين العابد يقول: تحية لديان ويزيد ويسعد صباحكم بكل خير. يسعد صباحك يا ياسين ونورتنا أكيد.
0: ومها محمد علي ناصر من الشيخ عثمان بتصفح علينا، أنا دائما أقول الشيخ عثمان لأنه أنا حفظته هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يميل الصباح بمجرد وقت يبدأ مع طلوع الشمس، بل هو فرصة ليتجدد فيه كل نهار، فهو فرصة لتعويض ملفات وإعادة ترتيب وتذكير الناس بأن الحياة ما زالت تمنحنا فرصة من التجربة والتحسن والعودة إلى التفاؤل. فالصباح يحمل بين ثنايا فرصة جديدة لمن يبحث عن التغيير، لمن يثق أن كل أمر يسير بقدرة حكيم، لمن يبدأ يومه بنية صادقة همة عالية. صباح يذكرنا بأن القادم أجمل لمن يحسن الظن بالله. صباح جميل كمان لمن كان حضورهم سببا لتفاؤلنا. صباح المحبة لمن يزرعون الأمل فينا. صباحكم نور سعادة خير وعافية، ويسعد صباحك يا مها، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة.
1: وبهذا نكون وصلنا.
0: لحظة شوي، باقي لساتنا أصدقائنا في الواتساب أكثر. فؤاد أبو خاطر: صباح الورد، يسعد صباحك. وأم قاسم بتصبح علينا، يسعد صباحك يا أم قاسم، وبتقول: حفظكم الرحمن وجعل أيامكم خير وأمان يا رب. وأيضا أبو خالد متى بيجي الراتب؟ مش عارفين يا أبو خالد. هذا السؤال سؤال العصر يعني. أيضا هنا معنا في البوستر تعليق أو تعليق حول سؤالنا التفاعلي. ياسين العبد، نتمنى من المسؤول صرف الرواتب أن تكون للجميع وليس للبعض فعلا. أيضا آخر شيء، صباح الخير للجميع، في البدء نتمنى لكم التوفيق والنجاح، شكرا. قالها من قبل أبو أصير، الزمن ما تغير بس أهل الزمن متغيرين.
1: الله.
0: هل عند رفع الدولار الجمركي تستقر الأوضاع بالنسبة للرواتب؟ طبعا لا، لا لضرره على المواطن وتفشي الفساد المالي والإداري في البلاد، ولا وأيضا لأن وجود موارد بشرية وطبيعية وجغرافية في البلاد، ما تمتلك بلادنا من موارد، يعني ذكرنا عدة موارد وطبعا إحنا الكل عارفينها. وفي الختام، لو أن ما يعني لو أن اقتصادنا أصبح قوي وجيشنا قوي وموقعنا يربط العالم، إذ هذا ما يحسبه العالم كله وليس المنطقة فقط. ودمتم بخير ويسعد صباحك. أيضا على الختام على السريع كده من نصبح بس على صديقنا اللي ما بيزعل إن شاء الله، نجي محمد الناعري، صباح الأماني لأمانينا البعيدة الساكنة جفون الليل الغافية بين أحضان السماء، يسعد صباحك يا نجيب وشكرا. وما لحقنا إنه نقريها لأن الوقت انتهى. نعم،
1: وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم لعدن هذا الصباح. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا واستمعتوا أو استفدتوا شيء من نقاشنا اليوم، ويا رب يا رب توصل كل رسائلكم ومناشداتكم، ويا رب يزيدوا الراتب. تخيلوا يعني، تأملوا كده، نصحي الصباح نحصل إنه والله زادوا الراتب
0: إن شاء الله،
1: يا ريت.
0: ونتخيل إنه كمان ونتفائل إنه في بيجي يوم من الأيام هذا الراتب بينتظم يعني، وكل شيء يتغير يا جماعة. يعني دوام الحال من المحال، كده ذكروا أنفسكم دوام الحال من الحال. فيسعد صباحكم وأيامكم يا رب. هذه الحلقة إلى هنا انتهت، هذه تحياتي أنا ديانا سلطان يزيد سيف وناصر فايز، وغدا حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع، انتظرونا
1: وإلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: صمتا جميلا، صمت جميلا. يا أخي التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالى وتدعي علما لا تحسن. سلامتك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
5: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
4: إدارة اللوجستيات والإمداد،
5: التسويق الرقمي،
4: إدارة الأعمال،
5: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: العلوم المالية والمصرفية،
4: نظم المعلومات الإدارية،
5: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
4: برامج الماجستير،
5: إدارة المشاريع،
4: إدارة الأعمال باللغة العربية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: الإدارة المالية،
4: المصارف،
5: نظم المعلومات الحاسوبية،
4: برامج الدكتوراه،
5: دكتوراه في إدارة الأعمال،
4: دكتوراه في المحاسبة.
5: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
4: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
5: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

يبتعب كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدا يدق وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.

رئيس مجلس القيادة يؤكد الدور المحوري للإعلام الوطني في معركة الوعي وتفكيك السرديات المضللة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش مع جامعة حضرموت والتربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني معالجات عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية. محافظ شبوة يناقش أوضاع المواقع الأثرية والمخاطر التي تواجهها وتدابير حمايتها. الوكيل الجيلاني يدشن استلام 5 شاحنات نظافة جديدة لتعزيز خدمة النظافة بمدينة المكلا. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الدور المحوري لوسائل الإعلام في قلب المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأعرب رئيس مجلس القيادة في لقاء مع وزير الإعلام معمر الإرياني وعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية عن تقدير قيادة الدولة لجهود كل صحفي وإعلامي ظل متمسكا بمؤسسات الدولة ورسالتها المهنية والوطنية رغم الإمكانات المحدودة التي يعمل بها هذا القطاع الرائد، مؤكدا أن قطاع الصحافة والإعلام يقع في قلب المعركة الوطنية من أجل الحقيقة والوعي وتعزيز الثقة بالدولة والجمهورية ومكافحة التضليل والخرافة. وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى إعلام قوي ومهني، مشيرا إلى أن الميليشيات تستثمر في الفراغ، فعندما تتأخر مؤسسات الدولة في تقديم المعلومة تملأ الميليشيات الفراغ برواياتها المضللة، مشددا على ضرورة تغيير هذه المعادلة. وعد فخامة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد على هامش ندوة صحفية تبث لاحقا أن تعدد المنابر في المعسكر الجمهوري هو مصدر قوة إذ كانت الوجهة واحدة، الأمر الذي يتطلب تنسيقا أكبر وتبادلا للمعلومات والمواد والخبرات، وأن يشعر كل واحد في المنظومة أن نجاح المؤسسة الأخرى هو نجاح له أيضا. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية أن يمتد هذا المفهوم إلى المجال الإعلامي من خلال التنسيق وتبادل المعلومات والمواد وتوضيح الحقائق والعمل الوثيق في مواجهة التضليل. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة المكلا مع رئيس جامعة حضرموت البروفيسور محمد خنبش ونوابه وعميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بالعفير والمدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين باعباد وعددا من المسؤولين في مؤسسات العون للتنمية ونهد التنموية وحضرموت للتنمية البشرية وصلة للتنمية. ناقش سبل معالجة مشكلة عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بأقسام كليات التربية العلمية والأدبية خلال السنوات الأخيرة. وأكد اللقاء أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في استقطاب الطلاب والطالبات إلى التخصصات التربوية بما يلبي احتياجات قطاع التعليم في حضرموت من الكوادر التعليمية المؤهلة، إضافة إلى بحث إمكان توفير منح دراسية وحوافز تعليمية بدعم منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وإسهامها بما يشجع الطلاب والطالبات على الالتحاق بأقسام كليات التربية. كما ناقش الاجتماع مقترحات رئيسة لتفعيلها ضمن مسار معالجة الفجوة في الكادر التعليمي، شملت مشروع معلم حضرموت ومشروع تأهيل المعلمين غير التربويين ومشروع الماجستير التربوي في مديرية دوعن بما يسهم في رفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني للكوادر العاملة في الميدان التربوي. وشدد عضو مجلس القيادة الخنبشي على أهمية تكامل جهود السلطة المحلية والجامعة ومكتب التربية والتعليم ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع برامج واضحة قابلة للتنفيذ تستهدف تأهيل الكوادر التعليمية واستقطاب مخرجات التعليم الثانوي إلى التخصصات التربوية باعتبار التعليم أساساً للتنمية وبناء الإنسان. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق من منظمة أطباء العالم الفرنسية برئاسة مدير المنظمة في اليمن الدكتور كانجا، بحث سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير مجالات تدخل المنظمة وتوسيع نطاق برامجها.
واستمع الوزير خلال اللقاء من فريق المنظمة إلى عرض حول طبيعة التدخلات والبرامج التي تنفذها المنظمة عبر مكاتبها وما أنجز في عدد من المجالات الصحية والإنسانية إلى جانب خططها ورؤاها وأفكارها المستقبلية لتوسيع تدخلاتها. وأشار وزير الصحة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل بين الوزارة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي لضمان توجيه التدخلات نحو الأولويات الفعلية وتجنب الازدواجية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. ناقش محافظ شبوة عوض العلقي مع المدير العام للهيئة العامة للمتاحف والأثار بالمحافظة خيران الزبيدي أوضاع المواقع الأثرية في المحافظة والمخاطر التي تواجهها جراء السيول والتدابير الوقائية العاجلة لحمايتها. واطلع محافظ شبوة على سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل متحف بيحان وتجهيزه والتحضيرات الجارية لتدشين المرحلة الأخيرة من المشروع التي تتضمن إعادة تأهيل الأثاث القديم الخاص بصالات العرض واستكمال الأثاث والتجهيزات اللازمة لإعادة افتتاح المتحف، كما تتضمن المرحلة الأخيرة تنفيذ عملية جرد شاملة لمحتويات المتحف التي ظلت مغلقة ومخزنة لأكثر من 20 عاما تمهيدا لإعادة ترتيبها وتصنيفها وإعادتها إلى صالات العرض. بحث سفير اليمن لدى تركيا محمد طريق مع رئيس مصلحة الهجرة التركية محمد يازيجي عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع المواطنين اليمنيين المقيمين في تركيا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السفارة والمصلحة. واستعرض السفير طريق خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أبناء الجالية اليمنية فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والهجرة، إلى جانب عدد من الحالات الإنسانية والأسرية التي تتطلب المعالجة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية التركية، مؤكدا حرص السفارة على تعزيز التنسيق مع الجهات التركية المختصة بما يسهم في معالجة القضايا التي تواجه أبناء الجالية وتسهيل أوضاعهم. دشن وكيل محافظة حضرموت شؤون مديرية الساحل والهضبة حسن الجيلان استلام 5 شاحنات نظافة جديدة سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة ضمن مشروع التمويل القائم على المخرجات الممول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وخلال التدشين أكد الوكيل الجيلاني أهمية هذه الآليات في دعم جهود صندوق النظافة والتحسين ورفع كفاءة العمل الميداني وتعزيز قدرة فرق النظافة على أداء مهامها في مختلف مناطق مدينة المكلا بما يتناسب مع احتياجات المدينة والتوسع العمراني والسكاني الذي تشهده. وأشاد الجيلاني بالدعم المقدم عبر البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مؤكدا أهمية استمرار الشراكة في دعم قطاع النظافة والتحسين وتوفير المعدات والآليات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ترأس المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابر اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة الخاصة بالجنسية ناقش خلاله أوضاع التجنيس والاكتساب وإثبات الجنسية اليمنية. وشهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول الأسانية والمرضية عاجلا على أن يعقد اجتماعا لاحق بعد التأكد من استكمال الكشوفات والملفات مع التشديد على استيفاء جميع الوثائق المطلوبة لكل طلب مسبق لتجنب أي تأخير مستقبلي. انطلقت بمدينة ترين في محافظة حضرموت منافسات نهائيات بطولة كأس حضرموت الثقافية 8 برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي وإشراف مكتبي وزارة الشباب والرياضة بساحل ووادي حضرموت وتنظيم اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت الثقافية وبمشاركة 8 أندية. وفي حفل الافتتاح أكد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور مجدي بن طليب أهمية البطولة في تعزيز النشاط الثقافي والرياضي وتجسيد روح التنافس والتآخي بين شباب حضرموت. من جانبه أكد رئيس اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت الثقافية خالد الجحوم حرص اللجنة على التنظيم سنويا في إطار الاهتمام بالنشاط الثقافي والرياضي في المحافظة،
وشهدت منافسات المرحلة الأولى من النهائيات التي يشارك فيها ثمانية فرق مواجهة افتتاحية جمعت فريقي نادي سمعون ونادي سلام الغرفة ضمن منافسات البطولة التي تستمر حتى الخميس المقبل. وصلت القوات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، وصلت تنفيذ حملتها الأمنية المشتركة الهادفة إلى منع حمل السلاح داخل مدينتي الشحر وغيلبا وزير وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المظاهر المسلحة التي تهدد السكينة العامة وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر. وانتشرت وحدات عسكرية وأبنية مشتركة على الطرق الرئيسة والمداخل والنقاط الحيوية في المدينتين بمشاركة وحدات من لواء الضبة واللواء الثاني دفاع ساحلي ومعسكر كوارتز وبإسناد من قوات الأمن العام والشرطة، حيث باشرت تنفيذ عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية ولا سيما خلال ساعات الليل لضبط المتجولين بالأسلحة غير المرخصة والتأكيد من الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة. وأسفرت الحملة منذ انطلاقها عن ضبط عدد من الأشخاص المتجولين بأسلحة غير مرخصة واستعادة كميات من الأسلحة التي جرى نهبها خلال الأحداث السابقة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة. وفي الشأن الفلسطيني، استقبل المئات في ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عشرات الأشخاص العائدين من رحلة علاج بالضفة الغربية، حيث وصل إلى قطاع غزة 74 عالقا بعدما حرموا على مدار نحو 3 سنوات من الرجوع إلى القطاع رغم انتهاء رحلة علاجهم بسبب إبادة إسرائيلية وإغلاق المعابر والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وتجمع الأهالي حول الحافلات التي أقلت العائدين من معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط مشاهد مؤثرة اختلطت فيها فرحة استعادة الأحبة بألم الفراق وصدمة رؤية ما خلفته الإبادة الإسرائيلية من دمار واسع. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد الدور المحوري للإعلام الوطني في معركة الوعي وتفكيك السرديات المضللة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش مع جامعة حضرموت والتربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني معالجات عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية. محافظ شبوة يناقش أوضاع المواقع الأثرية والمخاطر التي تواجهها وتدابير حمايتها. الوكيل الجيلاني يدشن استلام 5 شاحنات نظافة جديدة لتعزيز خدمات النظافة بمدينة المكلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: صمتك وقت الفوز ثقة، أصمتك وقت الغضب قوة، أصمتك وقت الإساءة حكمة، وصمتك وقت الاستفزاز انتصار، وصمتك وقت السخرية رفعة، وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس لك أدب. لا تتكلم إلا إذا كان كلامك خيرا من صمتك.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسليم 44 ثلاجة ومجمدة مخصصة لحفظ لقاحات الحصبة في اليمن بدعم سعودي. وأعلن برنامج الغذاء العالمي عن وصول شحنة جديدة من مادة الأرز مقدمة من كوريا الجنوبية مخصصة للمساعدات الإنسانية لصالح مئات الآلاف الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن. هيئة المواصفات والمقاييس ترفض وتتلف منتجات مخالفة بينها كميات من الموازين الإلكترونية وموازين المنصة في عدن وحضرموت والوديعة وشحن وشبوة ومأرب لعدم خضوعها لإجراءات المعايير المعتمدة قبل طرحها في الأسواق. عربيا وعالميا، انطلقت صباح اليوم عملية هدم 26 مبنى عربيا في جنين في فلسطين تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة. وتترقب أوروبا اليوم كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول من نوعه منذ عام 2006، فيما تستعد إسبانيا لاستقبال مئات الآلاف لمتابعة الظاهرة وسط إجراءات أمنية وتحذيرات من الازدحام والحرائق. اقتصاديا، دخل الرصيف رقم 4 في مرفا طرطوس بسوريا يوم أمس مرحلة التشغيل التجاري الفعلي مع وصول أولى البواخر وبدأ عمليات الرسو والمناولة. وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إطلاق المزايدة العالمية لعام 2026 للبحث والتنقيب عن البترول الخام والغاز الطبيعي. رياضيا، الميناء العدني يكتسح الأهلي الصنعاني ويضرب موعدا ناريا مع شعب حضرموت في نهاية كأس السوبر. فريق العروبة يتفوق على ضيفه سلام الغرفة بثلاثية أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية جاءت بعد الحكم في الخلاف بين قوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فربما اعترض وقال ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم حركة الحياة فكل رسول جاء بها، فما الضرورة أن يجيء رسول الله؟ قلنا أن الدين نوعين، نوع لا يختلف باختلاف الرسل ولا باختلاف العصور في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير، وهي العقائد والأصول والأخلاق. وبعد ذلك تأتي أقضية الحياة لكل عصر قضايا تناسبه، فينزل الحكم مناسب لحل هذه القضايا. قال لكل أمة من جعلنا منسكا هم ناسكوه، فإن نازعوك في الأمر فالله يحكم بينكم. وما دام الأمر في الحكم لله بيننا وبينهم، قال: وأنا أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه، فأنا أحكم عن علم وعن خبرة. فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. العلم شيء والكتاب شيء آخر. يقول لك: طيب ما دام الله يعلم ولا يضل ربك ولا ينسى، يبقى ما ضرورة الكتاب؟ كتاب يعني إيه؟ قال لك: الكتاب يعنى به اللوح المحفوظ اللي فيه كل.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ليه شيء في آيات أخرى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام إيه؟ حتى القرآن نفسه أيضا في ذلك الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الكتاب فيه كل إيه؟ كل شيء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مش كده؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من إيه؟ ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إيه؟ إن ذلك فيه كل حاجة. طب مدام الله يعلمها، ما ضرورة الكتاب ليدلك وليدل الملائكة المطلعين على أن الأشياء التي تحدث مستقبلا كتبها الله أزلا، فمجيئها في المستقبل على وفق ما كتبه يدل على أنه يعلم بما يكون فيها. مدام كتبها قبل أن تكون يبقى يعلمها، فالذي كتب الشيء قبل أن يكون وجاء الشيء موافق لما كتب يبقى يعلم ما يكون ولا لا يعلم؟ يبقى يعلم ما يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، مش الكتاب جاي يساعد، لا ده جاي عشان يبقى إيه حق. اقرأ كتابك، هي المسألة بتاعتك إيه؟ يعني مش كلام مني، لا كلام حج عليك، الكتاب مكتوب والكتاب هيجي من هنا كمان. نعم، هنا بقى الآية تعطينا شيئين، وعد ووعيد. ومن عجائب القرآن انه يعطي النص الواحد فيدي الأمرين. ازاي؟ هب انك انت عندك ولدين، ولد اعتدى على الثاني وعمله هيصة وانت في الخارج البيت، وبعد ذلك جيت فجوم قدامك عشان يشتكوا، تقول لهم هس ولا حد منكم اتكلم كلمة، انا عندي علم باللي حصل كله وسأرتبه جزاء على وفق ما اعلم. الواد اللي عمل حاجة يجرى له ايه؟ لونه اصفر بقى، واللي له الحق ينبسط ولا لا؟ يبقى اذا هذا قوله ان الله يعلم، يبقى المحق يجب يصر، يبقى وعيد للمحق، وعد للمحق، واللي عمل حاجة يبقى يزعل ولا ما يزعلش؟ يبقى ده وعيد، يبقى الآية ده بتوعد ووعيد معه.
3: ما شاء الله يا مولانا.
2: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، كأن العبادة وهي طاعة أمر واجتنابنا يجب أن تكون صادرة من أعلى من

الا اذا كان في حجه قدامه. انت قلت عملت دي ليه؟ والله ابويا قال لي. انت عملت دي ليه؟ ربنا نزلها. ما عملتش دي ليه؟ ربنا ايه؟ يبقى كله دليل على حكم الفعل او الترك لازم يكون مصدره من مين؟ من الحق سبحانه. ليه؟ قال لي لانه اعلى مني ومنك، اذا انصعت له فانا ما انصعتش لمساوي، انما انصعت لمين؟ لله، وانا وانت عبيد له، فلا ضرر على احد في ان نتبع قول العقل. ولذلك قلنا زمان برضه يقولوا في الفلاحين اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرج دم، مش انت اللي قطعته، انما ربنا هو اللي قطع. يبقى ولا شيء، ولا ما فيش ضرر، ما فيش ابدا لا جبروت من واحد ولا استكانه وزله من واحد اخر، لان ربنا اللي ايه؟ اللي قطع. ويعبدون من دون الله يعبدون غيره ما لم ينزل به سلطان. السلطان كنا زمان اتكلمنا عنه، السلطان ياخد صورتين اتنين، سلطان قهر او سلطان حجه. سلطان القهر انك لا تريد ان تفعل وهو يقهرك على انك تفعل. سلطان الحجه انت مش عايز تفعل، يقوم يثبت لك بالحجه ويقنعك فتفعله انت باختيارك. يبقى اذا سلطان القهر يعمل ايه؟ يجعل الإنسان يصنع الحكم وإن لم يكن راضيا به. ده سلطان القهر. اسجد يا ابن الإيه، اعمل يا ابن الإيه، يعمل إيه؟ يعمل. ده سلطان قهر. سلطان الحجة يقنعك بالعمل وإنت تعمله وأنت إيه؟ وأنت قال لا، أنتوا ما فيش عندكم سلطان لا من قهر، أنا ما بقهرش حد، ولا من إيه؟ ولا من حجة. الذي ينزل الله به حكما بيقنعني أهلا وسهلا بعمله. أنا نزلت حكم فيه؟ لا ما نزلتش. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. احنا قلنا زمان في جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامه يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويري، انما انا لا عندي قوه اقهركم على المعصيه ولا عندي حجه اقنعكم به، انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه تعملوا، خلاص جيتوا كده. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما لن انفعكم ولا انتم هتنفعوني. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. الله، هو في سلطان ننزل من عند الله وبعدين علم؟ قال لك علم في الاجتهاديات، علم بدليل ويستنبط وهو الى كل الاجتهاديات كده بينزل ايه؟ الحكم مجمل وبعد الاجتهاد ايه؟ ينهي، انما بحجة العلم ولا لا؟ حجة ايه؟ ولو ردوه الى الايه؟ ولا رسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما يروح اهل العلم. يبقى اذا العبادة لابد ان تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل الجدل، واما ان يكون باجتهاد اولي الايه؟ اولي العلم. وما للظالمين من نصير. كلمة وما للظالمين من نصير ما قالش وما فيش نصر للظالمين ما ينتصروش، لا ده ما ينتصروش دي يعني مسلمة، إنما حتى ما حدش يفزع لهم عشان ينصرهم، ولا يفزع أحد ينصر أحد إلا إذا كان المنصور ضعيفا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يجي القرآن الرسول يقراها أو الصحابة أو اللي سمعوها يقروا القرآن، يقولوا إيه؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الشيء المنكر هو اللي تنكره وتكرهه. ساعة ما يقرأ حد القرآن الرسول أو الصحابة يقرأ القرآن تعرفه في وجوه مين؟ الذين كفروا، تعرفه في وجوههم إيه؟ الكراهية. تعرفها إزاي؟ قال لك يوجد فيها عبوس، هذا العبوس تقرأ فيه أنهم يريدون أن يفتكوا بك، يعني يبقى إيه؟ يبقى شكله وانفعاله انفعال غضبي، وغضبي عايز يعمل نزوع عشان يفتك بيك. تبقى المنكر هو ايه؟ المنكر الشيء الايه؟ الكريه اللي نكرهه. علامته ايه؟ حبوس في الوجه، يعني ما فيش فيه سماحه. هذا العبوس يدل على ان هو متمكن منه شر وبده ايه؟ بده يفتك بيك. تعرفه في وجوه الذين كفروا الايه؟ المنكر. ولذلك قال ايه؟ يكادون يسطون عليك. شوف السطو بقى، السطو يعني ايه بقى؟ البطش والفتك زي كده، وعامل كده يكادون ايه؟ يسطون عليك. يبقى العمل الوجداني اللي في نفوسهم ظهر اولا على وجوههم انفعالا ينبئ بشر يريدون

0: إيقاعه باللي بالمؤمنين، وبعدين فيه نزوع تاني حركي يكادون يبطشون به. يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل انتوا ايه اللي مزعلكم؟ انتوا ليه هتسطوا بينا وعليهم بتكرههم وعليكم العبوس وعمل العملية دي عملية وجدانية وعملية انفعالية وعملية نزوعية؟ عشان ايه الحكاية دي؟ من غزين اللي الكتاب بينقري عليهم ولا ينغزوش الا اذا كانت الحجة مش قادرين يغلبوها. بلك لو الحجة يقدروا يغلبوها كانوا يقولوها ببساطة كده وبتاع، انما الغيظ ايه؟ انهم مش قادرين، لا قادرين يؤمنوا ولا قادرين يردوا الايه؟ تبقى ده غيظ. قال الله انتم الغزين من دلوقتي حالا، ده الحاجة بسيطة دي قوي، اما لما هتشوفوا النار تعملوا ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل ردا عليهم، قل لهم ايه الحكاية بتاعتكم؟ أفأنبئكم بشر من ذلك؟ من ذلك من الغيظ ده في شر منه، أشر منه. انتوا عايزين اقول لكم على حاجة شر من الغيظ اللي عندكم ده اللي انتوا عايزين تسطوا من اجله علينا؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني اكنه بيقول ايه؟ ما لما هتشوفوا النار وتشوفوا مدخلها هتعملوا ايه فينا بقى؟ ده انتوا شايفين حاجه ايه بسيطه الحجه، انما العذاب لمن لم يكن بالحجه. انت هتشوفوا تعملوا ايه؟ انا عايز اقول لكم دي اقولها لكم. قل افانبئكم من شر بشر من ذلكم. ايه اللي شر؟ طب نبئهم كده. النار شر من ذلك الايه؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. زي ما قلنا زمان لما ابو بكر وقف الصناديد بتوع قريش على الباب واذن المستضعفين ام ورمت انوفهم، ورمت انوفهم يعني استكثروا الحكايه دي قوي عظمه. بس امس ابو بكر بيقول يعني دول سادة قريش ومش عارف، قال له لهم ورمت انوفهم ليه؟ امال ماذا يكون موقفهم يوم يدخل الله هؤلاء الجنه قبلهم؟ هيبقوا يعملوا ايه؟ اهي دي بس دي هناك ودي في الجنه ودي في النار. النار وعدها الله الذين كفروا. كلمة وعدها الوعد دائما يكون بخير مش إعاد. أهدي بقى إيه؟ استهزاء بهم. زي ما تقول إيه؟ فبشرهم. ساعة ما تقول كلمة فبشرهم تقول ده جاي لهم فرج. تقول بعذاب أليم. فبشرهم يبقى إيه؟ استشراف نفس. بعذاب أليم. زي وإن يستغيثوا يغاسوا. ساعة ما تسمع يغاسوا أكيد في رحمة جاية بقى. يغاسوا بماء إيه؟ كالمهل يشوي الوجوه. وده بقول لك إيه؟ لأن انقباض النفس بعد بوادر الانبساط أشد من العذاب نفسه. شر من ذلك إيه هو؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس الإيه؟ وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يعني افتحوا ودنكوا كويس وتعقلوا جيد عشان المثل ده هينفعكم في حالكم مع رسول الله ومع المؤمنين. يا أيها الناس ضرب مثل. ضرب الشيء، احنا قلنا الضرب إيقاع شيء يضربون في الأرض مش كده؟ حط عليهم مش كده وضربوا. وحين ضرب الشيء زي ما نقول ضربنا الدينار أصبحت عملة يعني ماشي هي حتة الذهب وبعدين ولا فضة ولا نيكل، بمجرد ما نضربه ونعمله مثلا نقد يبقى خلاص إيه؟ فمثلا ضرب، ما هو المثل أولا؟ ضرب مثل. المثل هو تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي بنشبه به عجيب وبديع يعلق في الذهن لأن أسلوبه جميل وموجز. فإذا كانت في هذه الأوصاف كلها شيء بنمثله بشيء، والتمثيل إنما يكون لإلحاق شيء غير معلوم بشيء معلوم. تقول له هو فلان اللي أنا ما شفتوش ده فلان ده شكله إيه؟ يقول لك أنت شفت فلان؟ يقول لك أعرف أهو مثله. يبقى التمثيل إيه؟ إلحاق إيه؟ شيء مجهول بشيء معلوم. هذا التمثيل. ولذلك كل التشبيهات كده، كل تشبيه معناه أنك شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه فتجيبه له بشيء إيه؟ زي ما مثلهم كمثل الذي استوقد نار، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس. يجيب لهم مثل يوضح ايه؟ يوضح مثل الذين اتخذوا من دونه كمثل العنكبوت ايه؟ اتخذ البيت. وان اوهان البيوت الى بيت الايه؟ اذا الامثال معناها ايه؟ اعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول. ادي اصل الايه؟ المثل واصل ايه؟ التشبيه. لكن كلمه مثل استقلت بشيء من هذا النوع، وهو ان يكون المثل بديعا في النزج، يعني بليغ كده وموجز بحيث تتناقل الألسن بسرعة، مش كلام كتير، لا كلمة ونص تقوم تدلك على حكاية قديمة. احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن واللي ايه يعني ما كانش بيذاكر طول السنة، وبعدين قال جاي عند سلم الامتحان وفي السوق وفي الحوش وهو سامع الجرس قال عمال بيقرا في الكتاب، بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب؟ يقوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه الرماء؟ اللي بيصطاد بالقوس معاه ايه بتاع اللي بتنتني كده وفيها السهم يحطه وروح ضارب الصيد. قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانة الجعبة ويحط فيها السهام ويوظف اموره كده ويتن رايح على الايه الصيد، يبقى ساعة ما يجي الصيد يشوفه يطلع الايه. انما وانت شايف البتاع هتصطاد وتبتدي تملى الكنانة تقوم تقول له الايه لواحد اهمل الاستعداد للشيء قبل ان يقع وبيعمل له اب ساعة ايه، وتقول له ايه قبل الرماء تملأ الكنائن. انت جاي لي دلوقتي تملى الايه الكنانة. طيب ادي واحد. احنا عندنا برضو في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعة عند واحد في صانع بيصنعها، يقوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد عشان ما يدفعش أجرة، يقوم يقعد يلخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا مش عايز يدفع أجرة، يقوم يقول له يا أخي ادي العيش لخبازين. أهو ده مثل برضه، ادي العيش لإيه؟ لخبازين ولو ياكلوا إيه؟ نصه. تلتفت تلاقي واحد ناسك قماش ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي وبعدين ماشي جلابيه مقطعه تقول له باب النجار مخلع، ولا نجار هنا ولا بتاع، ده موضوع تاني خالص. يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان اسلوب جميل وموجز استعملته الناس في ايه في اشياء بعده، تشبيه الشيء ده بالايه بالشيء ده. مثلا تبعت واحد مرسال ليدلك حاجه وبعدين يجي كده تقول له ايه الحكايه، يقول لك ابدا المخض عن الزبد. المخض انهم كانوا يجيبوا القربه يحطوا فيها الايه اللبن ويقعد بقى ايه يجيبها تقوم الزبده تطلع في جنبه واللبن فيه لبن صايص يعمل ما يعمل ما يجيبش زبد، يقوم يقول لك المشوار نفع ابدا المخض عن الزبد، يعني جاب نتيجه. لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجه وبعد ذلك تقول له ايه ما وراءك يا عصام، وهو راجل تقول له ما وراءك، مع ان ده خطاب لامرأة، قال لك لان اصل المثل كان كده، اصل المثل انه وقع لمن الاول من ضرب ايه كان مع مين امرأة الحارس ملك كندة اراد ان يتزوج ام اياس فبعت خطبة من كندة وبعتها تشوف ايه ام اياس زي الحلوة دي ايه شكله، فلما راحت تشوفها امها قالت لها دي فلانة جاية تشوف حالك اوعي تسخب عنها شيء وكلميها وان شاء عايزة تشمك خليها تشمك زي ناطقيها فيما استنطقتك به ومش عارف ايه. فلما دخلت عليها بقى تشوفها جسمها وتشوف ما هي بتخطبها بقى، قامت البنت راحت عامله لها ايه؟ قالت لها ما تلم كده، راحت قلع التوب كله. فالوليه نصحه بليغه قالت ايه؟ ترك الخداع من كشف القناع. فصارت مثلا كل واحد يجيب لك كده المساله على بلاطه كده تقول ترك الخداع من كشف الايه؟ من كشف القناع. لما رجعت أم اللي بعتها تخطب مستعجل بقى قال لها ما وراءك يا عصام، يعني ايه الخبر؟ يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي اوعك منه راجل تقول له ما وراءك، قول له برضو ايه، لان المثل قال كده ولازم يحافظ على مين؟ على الايه، على المثل. ما وراءك ان كانوا جماعه امراه رجل تقول له ما وراءك يا ايه يا عصام. يبقى المثل قول شبه ما تضربه فيه بالمورد الأصلي لأنه شبيه ولا يغير المثل إن قال لامرأة إن قال هو الراجل، إن قال لواحد إن قال لاثنين، يبقى ما يتغيرش الإيه، ما تتغيرش الأمثال. ربنا بيقول أنا هضرب لكم مثل، هذا المثل خذوه في بالكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهنا خص الخطاب بمين؟ بالناس، ما قالش المؤمنين، لأن المؤمنين مش عايزين المثل ده، إنما اللي عايز المثل ده مين؟ الكافرين غير المؤمنين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني إيه؟ انصتوا كويس عشان تفهموا مراده وما إيه ومرماه، عشان تعملوا الحالة بتاعتكم دي على وفق ما تفهمون من مين؟ من المثل. إيه هو يا سيدي؟ إن الذين تدعون من دون الله اللي بتعبدوهم من غير ربنا، سايبين ربنا ورايحين تبعدوهم، مالهم بقى؟ لن يخلقوا ذبابا، جايب لهم اقل حاجه، لن يخلقوا ايه؟ طيب وايه تاني؟ ولو اجتمعوا له، مش واحد واحد يقول لكل واحد يخلق ذبابه. اذا اقول لك ايه؟ الترقي في التحدي يقوم يزود قوه المتحدى. القرآن نزل عشان يتحدى العرب، تحداهم الأول بإيه؟ بإنهم يجيبوا بمثل القرآن. طب القرآن كتير، قال لهم على إيه؟ هاتوا لنا بس إيه 10 صور، برضو ما قدروش. قال لهم إيه؟ هاتوا صورة، خلاص كده. الله عمال بيعمل إيه؟ بيترقى في التحدي، بدل ما يتحدى بيه كله لا، بأقل بأقل بأقل بأقل. دليل على إيه؟ على إنهم مش هيقدروا يجيبوا أقل حاجة. وبعدين قال لهم هو على إيه؟ ما تجمعوا كده الناس كلهم، مش واحد يجيبه زي ما بتقولوا محمد جابه، لا اجتمعوا يا بلغاء كلكم عشان تجيبوا زي، فأتوا مش واحد لا يجيبوا كلكم وبلاش، وعلى ايه؟ هاتوا الجن وياكوا كمان، كل اين اجتمعت الايه؟ الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا، لا يأتون بمثله. يبقى اسمه ترقي في الايه؟ ترقي في التحدي. فربنا بيقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابا، ما قالش لم يخلقوا، يمكن هنقول له هم دلوقتي بيعملوا ذبابه، بيوضبوا ذبابه وهيجيبوه، قال لك لن يخلقوا ذبابه، يعني نفي ايه؟ تأبيدي. وكمان مش واحد منهم اللي هيعملوه، ولو اجتمعوا له. وبلاش الخلق دي، يمكن الخلق اللي يخلق ذبابه دي عمليه صعبه شويه، ده حاجه اسهل من كده. هي بنقول لهم ايه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه.
1: الله
0: الله، مش بلاش خلق دي صعب شوية، هننزل شوية. هم كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا عند الاصنام اكل اللي يباركوه ويحطوه الاكل، ويذبحوا عند الاصنام والذبح يطرطش كده على مش عارف ايه. ولذلك ايه؟ فراغ الى هناك قصة ابراهيم، فراغ الى اذن فقال الا تأكلون، ما تأكلوا الاكل اللي قدامكم دي انتوا للاصنام، ولهم الا ايه تأكلون، بدل على ان الاكل كان عندهم بيهزأ فيهم، لكن محطوطه ما تاكلون كلوا ما كده. طب ما دام الاكل هناك والدم بيروح ايه ويذبحوا على النصب، يبقى بتيجي ترتيش او اي حاجه، يوم الذباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي. طب الذباب لما جه تيجي يقع الذباب، يقوم ياخد على رجله اللحيفه دي، ياخد حاجه ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه، ياخد حاجه من اللي قدامهم دي. قال لك المسألة ده لو الذباب جه على الحاجة اللي عندهم وقد منها حاجة، لا يستطيعون رد هذه الحاجة من الذباب، يبقى خلق ايه وبتاع خير؟ ده الخلق دي مسألة صعبة قوي شوية، لا هجيب لهم حاجة أسهل شوية. وإن يسلبهم الذباب، ياخد منهم حاجة، لا يستطيعون أن يستردوه من مين؟ من الذباب. طب برضو جربها كده، خلي الذباب يجي على حتة على شوية عسل ولا على شوية بتاع، وياخد له حاجة على قده كده، لا تدرك ولا يمكن توزن ولا يعرف مقدارها قد ايه، وامسكوا بقى كلكم الذبابه وخاتوا منها اللي خدته. طب دي تيجي ازاي؟ ما يجيش ابدا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف، الاثنين ضعاف، بس فيه ضعف يدعي القوه، وفي ضعف قوته في انه مقر بالضعف. الذباب برضه ضعيف، إنما هو مخلوق لحاجة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما إيه؟ فما فوقها، ما فوقها في إيه؟ في الصغر، لأن ما إن هو لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة الصغيرة دي، ما يقولش فما فوقها يعني عصفورة، لا، فما فوقها في القلة، فما يزيد عنها في الإيه؟ القلة.
1: ما شاء الله يا مولانا.
0: آه. الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا، لا ده لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليه؟ طب ولن يا ليه ما يقولش ما؟ قال لك ايوه، لان في واحد يترك الفعل مع قدرته عليه، انما يوم ما يتحدى يعملهم. فقال انا تحديتهم، ولما تحدى بقى يعملوه، يمكن هيعملوه. قال لك برضه ما يعملوش. ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. اللي يعبد من دون الله اللي ما يقدرش يخلق ذباب، ولا الذبابه قالت منه حاجه وبعدين يعبدوه، يبقوا ناس دول مش عارفين قدر ربنا. ما قدر الله حق قدره. احنا قلنا القدر معرفه مقدار الشيء، واحنا زمان قلنا ان مقادير الاشياء بتختلف حسب ما تريده من معرفة المقادير. طولي مقدار الطول، وقلنا بقى الطول له ايه مقياس يقاس به مقدار الطول، بس المقياس بيختلف باختلاف المقيس. ما تجيش تقيس الطريق بتاع من مصر لاسكندريه وتقول لي هو كم ملي، لا، ولا كم سنتي، ولا كم متر حتى، انما تقول كم ايه كم كيلو. وبعدين انت رحت تجيب قماش برضو ما تقولوش اديني كم ملي قماش، ولا واحد على 20 من الكيلو قماش، ما تقدرش. تقول تجيب متر، تجيب ايه اعمل لي صوره 5×6، يعني كل مقياس له ايه له معيار. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
6: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
6: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
6: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
6: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
6: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: الإدارة المالية،
5: المصارف،
6: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
6: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
6: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
6: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: نبلش الحين
1: كم مقطع
2: طبعا حاكيكم فيكم طرب يبا
0: فيكم
2: وناسه
0: يلا يبا يلا نبلش
2: فيكم طرب
0: يلا يبا
2: فيكم وناسه فيكم طرب
0: ايوه
2: وفيكم وناسه.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

يا فرحنا زغردو هلو بالله شلو ارتاح قلبي وزوج الدار في عيدكم طابت السمرة في السعيدة وفي السمرة لا مطلع الفجر بنغني بالله شلو ارتاح قلبي بصوت

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسليم 44 ثلاجة ومجمدة مخصصة لحفظ لقاحات الحصبة في اليمن بدعم سعودي. وأعلن برنامج الغذاء العالمي عن وصول شحنة جديدة من مادة الأرز مقدمة من كوريا الجنوبية مخصصة للمساعدات الإنسانية لصالح مئات الآلاف الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن. هيئة المواصفات والمقاييس ترفض وتتلف منتجات مخالفة، بينها كميات من الموازين الإلكترونية وموازين المنصة في عدن وحضرموت والوديعة وشحن وشبوة ومأرب لعدم خضوعها لإجراءات المعايير المعتمدة قبل طرحها في الأسواق. عربيا وعالميا، انطلقت صباح اليوم عملية هدم 26 مبنى عربيا في جنين في فلسطين تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة. وتترقب أوروبا اليوم كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول من نوعه منذ عام 2006، فيما تستعد إسبانيا لاستقبال مئات الآلاف لمتابعة الظاهرة وسط إجراءات أمنية وتحذيرات من الازدحام والحرائق. اقتصاديا، دخل الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس بسوريا يوم أمس مرحلة التشغيل التجاري الفعلي مع وصول أولى البواخر وبدأ عمليات الرسو والمناولة. وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إطلاق المزايدة العالمية لعام 2026 للبحث والتنقيب عن البترول الخام والغاز الطبيعي. رياضيا، الميناء العدني يكتسح الأهلي الصنعاني ويضرب موعدا ناريا مع شعب حضرموت في نهائي كأس السوبر. فريق العروبة يتفوق على ضيفي سلام الغرفة بثلاثية أهداف مقابل هدف افتتاح مباريات الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ذكر الله تعالى الخشوع في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون، ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يكفي إقامة الصلاة فقط، إقامة جنس الركوع والسجود، وإنما لا بد أن يحضر هذا القلب معك في صلاتك. الخشوع هو ثمرة الصلاة. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، الجوارح كمثل الجنود لهذا القلب. فإذا انكسر القلب وخضع لله وذل وعظم من هو واقف بين يديه، عند ذلك سكنت الجوارح، فلم تعبث اليد ولم تعبث العين ولم تلتفت العين ولم تلقي الأذن سمعها إلى غير ما هي واقفة بين يديه. إذا خشع القلب خشعت بعد ذلك الجوارح. والخشوع المقصود هو أن يقبل هذا القلب على الله تعالى بالتعظيم والإجلال. والصلاة التي لا يكون فيها خشوع هي كمثل الهدية التي يقدمها العبد لسيده، فإذا قدمها فإذا هي هدية شوهاء جدعاء قبيحة مقطعة من كل جانب، فلا يليق أن يقدمها العبد لسيده. هذه هي الصلاة من غير خشوع. لكن إذا كانت الصلاة تامة خاشعة يكون العبد حاضر القلب فيها، عالما هو يقف بين يدي من، عندها تجد أن هذه الهدية تكون أهلا أن تنفعه عند سيد العظيم. والصلاة التي فيها خشوع هي التي تؤثر في حياتك. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني ارتياحي.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وطمأنينتي وسكوني هو في الصلاة. أي صلاة؟ الصلاة التي فيها خشوع. وقال أرحنا بالصلاة يا بلال. أي صلاة؟ الصلاة التي فيها خشوع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ تلك الصلاة التي فيها خشوع، الصلاة التي شرعت لأجل أن يقام فيها الخشوع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا ضاق صدره من شيء، فزع إلى الصلاة. أي صلاة؟ التي يذهب بها حزن القلب ويزول بها الكرب ويتنفس بها الهم، هي الصلاة التي فيها خشوع، التي إذا كبر بين يدي الله شعر أنه عبد يقف بين يدي سيد عظيم، شعر أنه فقير يقف بين يدي غني، أنه محتاج يقف بين يدي من يقضي حاجته، من يسمع دعاءه، من يجيب نداءه، من يعرف همه وغمه الذي في داخل قلبه. الصلاة التي فيها خشوع هي التي ترفع همك وغمك، هي التي تنفس كربتك، هي التي تشعر بعد انتهائك من الصلاة أنك في حالك وإيمانك خير مما كنت قبل الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والخشوع أيها الإخوة الكرام هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. ولذلك إذا سمعت وصف الصحابة لصلاته تعلم أن قلبه حاضر. كان يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز، كأزيز المرجل من البكاء، كما لو أنك وضعت ماء في قدر ثم غلى الماء فصدر منه صوت، هكذا يتردد البكاء في صدره عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى بالناس لم يكد الناس يسمعون.

0: يقرؤون قراءته من شدة الرقة، يعني من شدة ما يحبسه البكاء عن القراءة. هذا هو الخشوع. فكيف يحصل المرء أسباب الخشوع؟ أول ذلك أيها الإخوة الكرام أن يتهيأ للصلاة تهيئا حسنا. إذا سمعت الأذان فدع ما بين يديك واذهب إلى صلاتك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا في حاجة البيت، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. بعد الأذان هذا الوقت ليس لك، هذا لله. بكر إلى صلاتك، ردد الأذان مع المؤذن، أحسن الوضوء قبل الصلاة، تهيأ لصلاتك وتزين. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ورأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي وقد كشف رأسه، يعني نزع عمامته، لم يتم زينته، فقال له: لو أردت أن تقابل السلطان هل تخرج إليه هكذا؟ قال: كلا، بل أحسن من هيئتي وأشد عمامتي. قال: فتزينك لرب العالمين أولى. التزين للصلاة ولبس الثياب الحسنة عندما تخرج إليها، أو حتى عندما تريد أن تصليها في بيتك، حتى لو أردت أن تصلي الوتر قبل أن تنام، البس الثوب الحسن الذي تلبسه للناس، وكبر لصلاتك. الزينة للصلاة وحسن الوضوء لها والتبكير إلى المسجد، أن يأتي قبل الإقامة بوقت ويصلي السنة ويقرأ القرآن ويدعو، يهيئ هذا القلب لتلقي الوقوف بين يدي الله تعالى. وإذا وقف بين يدي الله صار موضع نظره إلى موضع سجوده. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، الالتفات بالعين أو الالتفات بالرأس، يعني أن يلتفت ينظر إلى ما على يمينه أو يساره، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان، فلا تأذنن للشيطان أن يسرق من صلاتك. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. ولا يزال الله أيها الإخوة الكرام مقبلا على عبده في صلاته، فإذا التفت انصرف الله عنه، إذا انصرف العبد عن ربه انصرف الله عنه. وهل يليق أن تقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا مثلا، ثم وأنت تتحدث معه وهو مقبل عليك تلتفت يمينا ويسارا؟ لا يقبل منك ذلك ويعده سوء أدب منك، فما بالك بالذي يقف بين يدي العظيم جل جلاله. والله تعالى مقبل عليك، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ربك يسمعك وأنت تقرأ وأنت تتلو وأنت تناجي، ثم تلتفت بعينك إلى غيره، أو ربما التفت برأسك. لا ينبغي للعبد أن يفعل ذلك. ما دام أن الله مقبل عليك فأقبل عليه، وما دام أن الله تعالى يراك فاحترم نظر الله تعالى إليك وأنت تصلي، حتى يحضر القلب ويخشع وينكسر ويخضع ويذل إذا وقفت بين يدي الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد في مسنده: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعلمهن لبني إسرائيل فأبطأ بهن، فقال له عيسى عليه السلام: إما أن تبلغ ما أمرك الله به أو لأبلغنهم أنا. فقال له يحيى: يا أخي إني أخاف إن فعلت أن يخسف الله بي، يعني أني تأخرت في تنفيذ ما أمرني الله تعالى به. ثم أمر يحيى بجمع بني إسرائيل، فجمعوا بين يديه حتى تزاحموا وجلسوا على الشرف، جلسوا على الجدران وعلى ما ارتفع من الأرض، فأخبرهم بالخمس كلمات، ومن ضمنها: قال لهم: وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هو من الأمم السابقة أن العبد إذا وقف بين يدي الله ذل بين يديه وانكسر ونظر إلى موضع سجوده. هذا مما يعين المرأة على أن يكون خاشعا في صلاته. ومن ذلك أيضا أيها الناس الطمأنينة في الصلاة، أن لا ينقر صلاته نقر الغراب. ولو قارنت بين صلاة من هو مستعجل في صلاته وينقرها نقر الغراب، وبين من هو متأنٍ في صلاته فيسبح في الركوع والسجود ثلاثاً أو أكثر، ويتلو تلاوةً هادئة، والله والله لن تجد فرقاً بين صلاة هذا وصلاة هذا في الوقت أكثر من دقيقة أو نحوها. لكنها العجلة عند بعض الناس. ولذلك الطمأنينة في الصلاة. ولما صلى رجلٌ وأقبل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني ما هذه الصلاة التي هي كنقر الغراب في ركوعها وسجودها وهيئتها؟ أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما علمه الطمأنينة والسكون والهدوء في الصلاة والرزانة وعدم الاستعجال، قال عليه الصلاة والسلام بعدها: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فيحذر المسلم أيها الإخوة الكرام من أن يفعل مثل ذلك مما يسرع به الناس في صلاتهم. ومن ذلك أيضا مما يعين على الخشوع أن تتخيل أن هذه هي آخر صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع الذي لا يظن أنه يصلي غيرها. صل صلاة مودع الذي لا يظن أنه يصلي غيرها. وفي الحديث: أذكر الموت في صلاتك. يتذكر المرء أنه لو قبض وهو يصلي، أو ربما كانت هذه آخر صلاة له، كيف سيكون في إتمام ركوعها وسجودها؟ ومن ذلك أيضا محاولة التدبر مع الإمام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فلا يتدبرون القرآن. إذا تلا الإمام فأحضر قلبك مع هذه الآيات، فإذا ذكر عظمة الله تعالى وجلالة قدره سبحانه فأحضر قلبك وحركه، وإذا ذكر عظيم خلق الله في السماوات والأرض فتفكر في ذلك، وإذا ذكرت الجنة فاشتق إليها، وإذا ذكرت النار فخف منها. تدبر في صلاتك واستمع إلى الإمام فيما يقرأ. وكذلك مما يعين المرأة على الخشوع في الصلاة أن يعلم أنه واقف بين يدي رب عظيم هو غني عنك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. هل أنت ستناجي ربك بتلاوة سريعة تتراكب فيها الآيات وتتداخل الكلمات، ثم إذا جلست للتشهد قرأت التشهد متداخل الكلمات، هل يليق أن تناجي ربك بهذا الأسلوب؟ أو إذا سجدت ثم سبحت تسبيحا سريعا تداخلت فيه الكلمات، هل يليق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فلينظر كيف يناجيه. أنت تتحدث مع ربك، لا يسمعك غير ربك، فانظر في كلماتك كيف تخرج، في عباراتك كيف تتكلم بها، في أحرف صوتك كيف تتكلم بها. إذا وقفت مصليا فانظر كيف تناجيه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو ينبه على أن العبد ينبغي ليخشع في صلاته أن يبتعد عن جميع المشغلات، قال: إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. يعني لو وضع العشاء للمرء وأذن لصلاة العشاء فكل عشاءك ثم اخرج إلى الصلاة، حتى لا تنشغل في الصلاة بترقب متى ينتهي الإمام لترجع لتأكل. ونهى أن يصلي العبد وهو يدافعه الأخبثان، يعني أن يكون حاضر البول أو الغائط فيريد أن يصلي ثم يذهب إلى الحمام، بل يقضي حاجته حتى يصلي صلاة تامة، ولا يصلي وحوله ما يشغله. إذا دخلت البيت وهناك أطفال يلعبون، أو ربما تلفاز يشتغل، أو ربما معهم أجهزتهم قد شغلوا أشياء، أو هناك يتحدثون، فذهب إلى مكان يفرغ فيه الصوت ويهدأ ويقبل القلب على الله تعالى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، فما بالك بمن يصلي وحوله هؤلاء الذين يتحدثون؟ بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى يوما، فلما انتهى من صلاته قال لعائشة رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك هذا، وهو ستار قد وضعته على النافذة، ستار ملون فيه ألوان ورسوم، ليست رسوم ذوات الأرواح لكن رسومات وألوان. قال: أميطي عنا قرامك هذا، يعني انزعي عن القبلة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وأنا أصلي، هذه الألوان تجذب عيني عن مكان سجودي، لا تزال تعرض لي في صلاتي. فالإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أيضا أن يبتعد عن كل مشغل، وأنت إذا حضرت عند من يصلي فاخفض صوتك، إذا صلت زوجتك في البيت مثلا أو حضرت عند من يصلي أو يصلي نافلة اخفض صوتك، وإن كنت أردت أن تستمع إلى شيء في جهاز معك فاخفض الصوت حتى لا تشغله أثناء صلاته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاته، وأن يجعلنا ممن تنهاهم صلاته عن الفحشاء والمنكر. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن. اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم احمهم يا حي يا قيوم، اللهم من أراد بهم سوءا فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، واغفر لنا يا حي يا قيوم، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: حق الحسين.

مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

أسعد الله مساكم بالخير مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان. يتجدد لقانا معكم اليوم في برنامج المسابقات حدد مسارك، طبعا حيث الإثارة والحماس والمعلومات الجديدة. نتلقى اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 والأرضي 387913، كمان تردداتنا هي 899-959 وبتنا مباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا قبل ما نأخذ أي اتصال بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد.

في توب سنتر وجهتكم الأولى لأنها قديمة التوفير. عالم من التسويق المتكامل ينتظركم في جميع أدوارنا. وفي الدور الأول خصصنا للرجل أناقة تشكيلة واسعة من الملابس الرجالية والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديث.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ونبدأ برنامجنا وأول اتصال ونقول ألو. يا مساء الخير. ألو ألو. أيوة، من معانا؟
1: علي مراد محمد.
0: علي مراد محمد، من فين يا علي؟
1: من التواهي.
0: يا حيا بعلي. علي كيف حالك؟ تمام؟
1: الحمد لله.
0: يلا مستعد للمسابقة؟ نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول كم طول الساحل اليمني؟ هل هو 2500 كيلومتر مربع أم 1700 أم 2150؟ عفوا، 2500. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير. ألو
2: الخير. أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساء الخير والورد والياسمين. من معنا؟
2: معك أسرار أحمد.
0: أسرار أحمد من؟
2: حسن سعيد.
0: حسن سعيد، من وين يا أسرار؟
2: من لحق.
0: يا حيا بأهل لحق. كيف لحق؟ كيف الأجواء عندكم؟
2: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. يلا يا أسرار مستعدة، نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم.
2: أيوة.
0: يلا يا عاصم، السؤال بيقول ماذا تعني كلمة شبوة في الروايات القديمة؟ هل هي أرض الملح أم الأرض الصحراوية أم الأرض الميتة؟
2: أرض الصحراوية.
0: لا، حاولي آخر محاولة يا أسرار.
2: يعني اختيارات؟
0: أرض الملح، الأرض الصحراوية، الأرض الميتة.
2: أرض الملح.
0: أرض الملح، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: ألو.
0: حيا ومرحبا، من معايا؟
3: فريال محمد فاضل.
0: فريال
3: محمد فضل علي.
0: محمد فضل علي، من وين يا؟
3: من البريقة.
0: من البريقة. يا حيا بك يا فريال، كيف حالك؟
3: الحمد لله. كيف
0: كيف؟ الحمد لله. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم.
3: إن شاء الله
0: فريال، سؤالك بيقول ما هو الاسم الآخر لعرش بلقيس في مأرب؟ هل
3: ما هو الاسم الآخر
0: لعرش بلقيس؟
3: لعرش بلقيس ليه؟
0: في مأرب. هل بران أم الشمس أم سد مأرب؟
3: بران أم الشمس أم سد مأرب؟
0: أيوة، بران أم الشمس أم سد مأرب؟ يلا يا فريال.
3: الشمس. بران.
0: بران، إجابة صحيحة، دخلتي السحب معنا، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الأنوار.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟
4: معكم محمود علي محمد من يافع.
0: يا حيا بحمود علي محمد من يافع، ويا حيا بأهل يافع كلهم. كيف الأجواء عندكم في يافع؟
4: أجواء الحمد لله، أجواء روعة، أمطار والله الحمد.
0: يا سلام، إن شاء الله أمطار خير وبركة يا رب. كيف الحماس يا محمود؟ حمود
4: حماس إن شاء الله 100 على 100.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا حمود ما اسم الخط العربي القديم الذي شهد على حضارة اليمن وشبه الجزيرة العربية؟ هل هو خط المسند أم خط النسخ أم خط الرقعة؟
4: خط المسند.
0: إيش قلت؟
4: خط المسند.
0: المسند.
4: خط المسند.
0: الخط المسند، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير والأنوار والعافية لكل المستمعين الأحبة في كل مكان، ونقول ألو.
5: ألو.
0: حيا ومرحبا، من معايا؟
5: ألو.
0: أيوة معك، بسمعك حبيبتي، من معايا؟
5: أنوار محمد عوض.
0: أنوار محمد عوض من وين؟
5: من مدينة الشعب.
0: من الشعب. أنوار أول مرة بتكلمينا؟
5: إلا اتصلت من سابق.
0: طيب يا أنوار كيف الحماس؟
5: إن شاء الله خير يا رب.
0: يا رب.
5: إن شاء الله.
0: نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول ما هو من هو الشاعر الذي وضعت صورته على عملة فضية نادرة ولقب بشارع لقب بشاعر الرؤية الثاقبة والأديب المدهش؟ هل هو عبد العزيز الزراعي أم عبد الله البردوني أم عبد الله عبد الوهاب؟
5: عبد الله عبد الوهاب.
0: لا للأسف. بعطيك محاولة أخيرة.
5: أذكري لي الاختيارات.
0: عبد العزيز الزراعي أم عبد الله البردوني أم عبد الله عبد الوهاب؟
5: الإجابة الأولى.
0: للأسف إجابتك خاطئة. حاولي تكلمينا مرة أخرى يا أنوار. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو يا مساء الخير والسعادة. ألو. ألو حي مرحبا. وعليكم السلام. من معايا؟
6: زيد صالح.
0: زيد صالح النجار صح؟
6: غالب النجار. أيوة من الضالع.
0: من الضالع. يا حيا بك يا زيد كيف حالك؟
6: الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟
0: الحمد لله. يلا يا زيد نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول من هو الشاعر الذي وضعت صورته على عملة فضية نادرة ولقب بشاعر الرؤية الثاقبة والأديب المدهش؟ هل هو عبد العزيز الزراعي أم عبد الله البردوني أم عبد الله عبد الوهاب؟
6: البردوني.
0: البردوني إجابة صحيحة. برافو عليك يا زيد ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة نروح فاصل ونرجع لكم. لا تغيروا التردد ولا تروحوا بعيد.

الرجالية والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهواتف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث، والأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال.

الدور الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديثة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان طبعا، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21. معنا اتصال يا عاصم، نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: معي سحر عبد الله عوض.
0: سحر عبد الله عوض، لحظة، سحر عبد الله عوض، من فين يا سحر؟
1: من لاحق المدينة الخضراء.
0: من لاحق المدينة الخضراء. سحر، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، انت كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، نحن سعداء لسماع أصواتكم. سحر، كيف الحماس للمسابقة؟
1: إن شاء الله حلو.
0: سحر، أول مرة بتكلمينا ولا كلمتينا من قبل؟
1: لا، أتكلمت أكثر من مرة مش طلعت بالسحر.
0: طبعا كل شيء نصيب يا سحر. يلا يا سحر نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول: ما اسم البن اليمني الشهير عالميا والذي يعد من أقدم أنواع القهوة في العالم؟ هل موكا أم إسبريستو أم اليانسون؟
1: ممكن مساعدة؟
0: موكا. أيوة. ها؟
1: موكا.
0: كيف؟ إيش الإجابة؟
1: موكا.
0: موكا إجابة صحيحة. عاصم، عاصم بلغ الشاش. نأخذ اتصال آخر. طبعا سحر دخلت معنا السحب، ونشوف الاتصال الجديد ونقول ألو. ألو. ألو.
2: ألو.
0: أيوة، من معايا؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك. الحمد لله رب العالمين.
2: معك نجات فارع قاسم العبادي.
0: نجات فارع قاسم العبادي من التوهي، صح؟
2: بالضبط.
0: يا حيا بنجات.
2: نجات، الله يحييك ويحييك.
0: كيف حالك يا نجات؟ كيف أسبوعك كان؟
2: الحمد لله تمام، الأجواء حارة وما زال، يلا إن شاء الله باقي لنا شهر ونص، شهرين كذا.
0: شهرين عدنا احنا منتعدب. يلا الحمد لله. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. طيب السؤال بيقول: من هو الفنان اليمني الملقب بحنجرة سبتمبر؟ أيوب طارش أم علي الآنسي أم فيصل علوي؟
2: حجر سبتمبر.
0: حنجرة سبتمبر.
2: حنجرة سبتمبر
0: أو حنجرة سبتمبر.
2: يعني شوفي، أيوب طارش غنى النشيد الوطني، علي بن علي الآنسي غنى برضو أغاني وطنية.
0: نحن نشتي واحد.
2: لقب جديد عاده؟
0: لا، مش اللقب جديد، اللقب قديم.
2: بس يعني قصدي يعني إنه أني أول مرة أسمعه جديد علي.
0: جديد عليك. أيوة.
2: أيوة جديد
0: تمام.
2: علي.
0: جديد عليك أنت تمام. أيوة. يلا، من هو أيوب طارش أم علي الآنسي أم فيصل علوي؟
2: خلاص بقول علي الآنسي.
0: للأسف. إجابة خاطئة. حاولي تكلمينا مرة تانية نجات، إن شاء الله يحالفيك الحظ. عاصم قطعت سريع معني بتكلم معاها كنت.

0: يلا ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حي ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
1: شكري باي سير.
0: يا حي باخ شكري باقسير من حضرموت.
1: نعم.
0: كيف اجواء حضرموت؟
1: الحمد لله، ان شاء الله بدا يتحسن الجو.
0: يعني ما فيش امطار؟
1: ايوه في امطار قبل ايام، امطار عندنا وسيول.
0: تمام.
1: ايوه
0: والان ماشي؟
1: لا الأيام هذا اليوم ما فيش.
0: يلا الحمد لله. يلا يا ها
1: سحاب سحاب، بس لسه ماشي مطر.
0: يلا الحمد لله. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول: يا شكري، ما هو الاسم الآخر لشجرة دم الأخوين؟ هل هو دم التنين أم دم الحوت أم العود؟
1: تنين.
0: دم التنين إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
2: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر من وين؟
2: كريتر. سلام علي.
0: من كريتر. يلا يا صلاح نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول: يا صلاح، من هو الفنان اليمني الملقب بحنجرة سبتمبر؟ أيوب طارش أم علي الآنسي أم فيصل علوي؟
2: السؤال صعب.
0: لا والله مش صعب.
2: كل خيارات عادية.
0: أيوب طارش أم علي الآنسي أم فيصل علوي؟
2: إن شاء الله يكون أيوب طارش.
0: إجابة صحيحة، فناننا الكبير أيوب طارش، ودخلت السحب وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وعاصم ناخذ اتصال جديد وبعدين نروح نشوف راعي برنامجنا. هو ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
3: صدام صالح محمد.
0: صدام صالح محمد من الضالع. يا حيا بك يا صدام. صدام كيف حالك؟ تمام
3: الحمد لله. تمام اليوم احنا مطر.
0: صوتك بيتقطع يا صدام.
3: مطر عندنا الحمد لله طول اليوم،
0: ما شاء الله امطار خير وبركه يا رب. نروح نشوف السؤال يا صدام وعاصم حكيم. السؤال يقول: في أي محافظة يمنية يقع سوق قردان الشعبي؟ شبوة أم المهرة أم تعز؟ أي محافظة يمنية يقع سوق قردان الشعبي؟ شبوة المهرة تعز؟
3: سوق قردان.
0: شبوة المهرة تعز.
3: شبوة.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا إن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم يا رب العالمين. عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاج الأسرة تحت سقف واحد. والآن طبعا هم عاملين عروض للمدارس قوية جدا، تابعوهم أو زوروهم. عاصم نروح نشوف الراعي ونرجع، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد.

الرجالي والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحد العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث ولأطفالكم نصيب في الدور الثالث ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية.

الجدار الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديثة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء في كل مكان. ما زلنا مستمرين نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 7-8-95-21-21-38-7-9-1-3. ونقول ألو.
1: ألو،
0: حيا ومرحبا، من معايا؟
1: سميرة أحمد عبد الله الحبيشي.
0: سميرة أحمد عبد الله الحبيشي، من فين؟
1: من عدن كريتر.
0: يا حيا بك يا سميرة. سميرة كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك يا قلبي؟
0: الحمد لله احنا بخيرين طالما بنسمع صوتكم. نروح نشوف السؤال يا سميرة مع عاصم. يلا يا عاصم. السؤال يقول يا سميرة، ما الاسم الذي يعرف به سوق الأوراق المالية؟ هل هو غسيل الأموال أم البورصة أم مناقصات؟
1: البورصة.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون يا أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو يا حي ومرحبا. وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخيرين، أنت كيفك؟
2: الحمد لله. معك أم خالد وليد أحمد.
0: أم خالد وليد أحمد، من وين؟
2: من دارة.
0: من ممدارة. يلا يا أم خالد، رغم إن إحنا نشتي اسمك عشان لو فزتي معانا، بس يلا بعدين ده حالة فيك الحظ تعطي لنا الاسم لأنه عشان الجائزة.
2: تمام.
0: السؤال يقول نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. أنت معانا يا أم خالد؟
2: نعم.
0: السؤال بيقول ما هي الدولة العربية التي يمر بها خط الاستواء؟ هل الصومال أم تونس أم ليبيا؟
2: الصومال.
0: إجابة صحيحة، الصومال، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، انت كيفك يا روحي، شخبارك؟
3: الحمد لله.
0: من معايا؟
3: معاش ام علاء.
0: ام علاء مين؟
3: علاء، علي عبد.
0: طيب
3: يعني تبغى اسمي؟
0: ايوه انا كنت تبغى اسمك.
3: اسمي انتصار احمد علي السلامي.
0: انتصار احمد علي السلامي، يا حيا بانتصار. من وين؟
3: حيا بش حبيبي.
0: من وين يا قلبي؟
3: من لحق.
0: يا سلام، اهل لحق الخضيره. كيف لحق؟ في مطر عندكم؟
3: سمع. ايوه جاء مطر رشوش يعني وقف.
0: يا سلام،
3: جو حلو،
0: احلى شيء جو الامطار والله. احنا عندنا قبل ايام اجى شويه بكريتر وبس.
3: ها احنا جاء والله حلو، رش علينا والحمد لله.
0: يلا الحمد لله. طيب يا انتصار، اول مره بتكلمينا؟
3: اول مره. لعلي تهرج الصباح. حركت الصباح اليوم.
0: لا لا، ببرنامج حدد مسارك.
3: لا لا لا، عدني لأول مرة.
0: أول مرة يعني. إيش رأيك ببرنامجنا؟ تابعينا دائما ولا اليوم أول مرة تتابعين إحنا وتتصلين بنحنا وكل شيء؟
3: أيوة أنا تابع بس الليلة اتصلت والحمد لله مسك الخط.
0: طيب يلا، إيش رأيك ببرنامجنا يا انتصار؟
3: حلو بصراحة.
0: الله يسعدك.
3: الله يحفظك. منو انتي معي؟
0: أنا مواهب.
3: مواهب، حيا مواهب، حيا حبيبي.
0: حيا بك يا قلبي.
3: الله يعطيك عافيتك. والمخرج؟
0: والمخرج عاصم حكيم.
3: عاصم الله يعطيه عافيته. اعطيني بس سؤال سهل.
0: لا، بحكم انك أول مرة تكلمينا ببرنامج حدد مسارك، نحن ندخلك السحب من غير سؤال.
3: الله يحفظك ويحفظك.
0: الله يسعدك، مع السلامة.
3: مع السلامة حبيبي.
0: يلا يا عاصم نشوف اتصال جديد نقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: ها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا؟
4: معاذ أحمد قاسم من سين.
0: معاذ أحمد قاسم، من وين؟
4: من الضالع.
0: من الضالع، اللي جنبك يقول لك من فين يا معاذ؟
4: لا لا، كلم على هذا ثاني.
0: معاذ، يلا يا معاذ، كيف استعدادك للسؤال؟
4: تمام.
0: يلا يا معاذ، نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يا معاذ هو لغز. اللغز بيقول في شيء إذ غليته تجمد، فما هو هذا الشيء؟
4: البيض.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة. وناخذ اتصال جديد ونقول الو يا حيا ومرحبا وعليكم السلام. من معانا؟
5: ارسلان علي عبد الله.
0: مين؟
5: ارسلان علي عبد الله.
0: ارسلان علي عبد الله، من وين يا ارسلان؟
5: معلا.
0: من المهلة، يا حيا بهل المهلة. يلا يا ارسلان نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال يقول ما هي المدينة التي يطلق عليها مدينة التلال السبعة؟
5: خيارات.
0: والله سهلة جدا، دائما نكرر هذا السؤال.
5: ايوه دائما انا مشارك معهم اسبوعيا.
0: لندن، طوكيو، روما.
5: روما.
0: روما إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. يلا يا عاصم ناخذ اتصال جديد، نقول الو حيا ومرحبا. راح الاتصال اللي ناخذ اخر. الو.
6: الجبهة الثانية. ايوه
0: ايوه، من معانا؟
6: علي عبيب. من علي عبيب؟ علي حسن الظاهر.
0: مين؟
6: علي عبيب. علي حسن.
0: علي عفيف. علي حسن، علي حسن. من الضالع، يا حيا بأهل الضالع. يلا يا علي نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول يا علي كم يبلغ ارتفاع شبكة كرة السلة تقريبا عن الأرض؟ 10 قدم، 20 قدم، أم 5 قدم؟
6: 10 قدم.
0: 10 قدم إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعينا الأحبة لا تروحوا بعيد، بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد.

أهلا بكم في توب سنتر. وجهتكم الأولى للأنها قديمة التوفير. عالم من التسويق المتكامل ينتظركم في جميع أدوارنا. وفي الدور الأول خصصنا للرجل أناقته، تشكيلة واسعة من الملابس الرجالية والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهواتف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية، تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديثة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان. طبعا وصلنا لختام برنامجنا اليوم من برنامج المسابقات حدد مسارك. طبعا كنا حابين ناخذ أكبر قدر من الاتصالات ولكن للأسف. عاصم يلا عشان نسحب. الرابح أو الرابحة معنا اليوم هي أو هو حبتين خرجون شلينا حبة هي أو هو علي مراد محمد من التواهي. علي مراد محمد من التواهي.
1: يا ولد يا ولد
0: الرابح أو الرابحة الثانية معنا اليوم انتصار أحمد علي السلامي من لحج. انتصار علي انتصار أحمد علي السلامي من لحج. ألف مبروك. مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء طبعا وصلنا إلى ختام برنامجنا. أول شيء بذكر بالفائزين اللي هو علي مراد محمد من التواهي، والفائزة الثانية معنا انتصار أحمد علي السلامي من لحج. ألف ألف ألف مبروك لهم، ونتمنى للباقيين حظ أوفر، وإن شاء الله في الحلقات القادمة بيكون معنا راعي جديد ومسابقات جديدة وحماس أكثر إن شاء الله. طبعا يعز علينا فراقكم، ولكن نلقاكم في الأسبوع القادم يوم الأربعاء في نفس الموعد، فانتظرونا وإلى اللقاء.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: أجمل ما قال الشعراء عن العيون، في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوين عيوني؟

اهلا ومرحبا بكم لموجز الاخبار من راديو عدن الغد، ونبداه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، السلطة المحلية في طور الباحة تناقش مع المنظمات الإنسانية آلية توجيه المساعدات، وتشدد على إعطاء الأولوية للقرى النائية والمستحقين الفعليين منعا لتكرار الدعم. اتحاد نقابة العمال بالوادي والصحراء يشكلون لجنة لمتابعة المستحقات، ويطالب بصرف حافز غلاء معيشة بمبلغ 100,000 ريال لكل موظف ومتعاقد. وزارة النقل تتدارس مع هيئة النقل البري سبل معالجة الازدحام والتداخل في المهام في منفذ الوديعة البري لضمان انسيابية حركة المسافرين والشاحنات. عربيا وعالميا، الرئيس التركي يؤكد أن اتفاقية مكه للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان تهدف للردع والاستقرار ولا تستهدف أي دولة. الرئيس الروسي يحذر من أن بلاده سترد بالمثل وفي أي مسطح مائي على استهداف سفنها التجارية. اقتصاديا، البنك المركزي الإيراني يعلن استكمال إجراءات الانضمام القريب إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس لتوسعة التعاون المالي. الحكومة الروسية تؤكد مواصلة تطوير المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي وسيادة البلاد الاقتصادية. رياضيا، اتحاد الملاكمة في عدن يناشد الجهات الداعمة ورجال الأعمال لتغطية تكاليف مشاركة أبطال العاصمة في بطولة البوسنة الدولية. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميا تعاقده مع الحارس الأرجنتيني رولي بعقد يمتد حتى عام 2028. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كيفه؟ عم بسمع الاذاعه ستيلو.
1: شفت لنا الاموره؟
0: اهلين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: جمعت لك أشهر أبيات الهجاء في التاريخ، أخبرني أيهم أشد قسوة بنظرك، هذا البيت وشعرك مثل وجهك مثل حظي، سواد في سواد في سوادي، أو هذا البيت قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين، أو هذا البيت قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع، أو هذا البيت ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، أو هذا البيت إن حط طير على كتفيك لا عجب فالطير ينزل أحيانا على الجيف، أو هذا البيت بعض الذكور توضأ إن لمستهم من يلمس الكلب رغما عنه يغتسل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

الشهر بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رحت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوس.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.